0: أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
4: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيع والجرح والمنحنى
4: وبغداد.
6: وبغداد مشية بطر وينهر المخوف سدوده،
4: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

أهلا بمستمعي راديو الرشيد في بغداد وضواحيها على 91.5 صباح الورد لكل المستمعين الكرام داخل وخارج الوطن الحبيب. أهلا بكم يا أحبابي، وطلة صباحية جديدة من صباحات الرشيد على 91.5. شو اسمه؟ بانجور.

اشتقنا لكم وان شاء الله رينا وعلى الموعد يا حبايب. الاحباب اللي دي يسوقون ببغداد او خارج بغداد او حول العالم، تحيه للي دي يتمشى في بغداد. الحب والجمال جقت حلوه الصباح بكل اوقاتها حلوه، وبالتاكيد هي حلوه بناسها وطيبتهم واصالتهم واحترامهم لمدنهم وكل التقدير لكل العراقيين الاحباب. اهلا بكم في بانجور لساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد مع ميكروفون بان الموسوي ومع مكسر وسام ماجد.

العيون أطباء أو أصحاب العوينات أو كل ما يعنيه هذا الأمر. لما نسوي فحص بجهاز الكمبيوتر للنظر رح يطلع لنا بيت بعيد لونه أحمر، صح؟ كان يطلع لك البيت حقيقي. أهلا بكم في 360 درجة.

البيت الأحمر في فحص العيون من الآلة إلى أرض الواقع. إذا سبقت لك وزرت طبيب العيون لإجراء فحص لنظرك، فمن المؤكد أنك جلست أمام جهاز فحص النظر الآلي وطلب منك الفاحص أو طلب منك العبارة الشهيرة: ركز نظرك على البيت الأحمر الصغير في نهاية الطريق وسط الحقل الأخضر. هذه الصورة التي صممت عفواً أصلاً لتجعل عينيك تركزان على نقطة ثابتة وبعيدة حتى يتمكن الجهاز من قياس مدى انعكاس الضوء بدقة. ظلت لسنوات طويلة مجرد صورة افتراضية غامضة أو لوحة رقمية مصممة خصيصاً للعيادة الطبية. لكن المفاجأة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي أن هذا المكان حقيقي تماماً وموجود على أرض الواقع. حقيقة المكان هي كنيسة وليست بيتاً.

المبنى الظاهر في الصورة ليس منزلاً للسكن، بل هو كنيسة تاريخية شهيرة تقع في طبيعة ساحرة ومعزولة. كنيسة تدعى كنيسة السقف الأحمر في شبه جزيرة سنايفلز بأيسلندا. تاريخ التأسيس، بنيت هذه الكنيسة عام 1903 للميلاد، وتصنف كأول كنيسة وربما أول مبنى يشيد من الخرسانة الإسمنت في أيسلندا بل وفي العالم بأكمله، مما يمنحها قيمة تاريخية وهندسية كبرى. طيب، كيف أصبحت مزارا عالميا؟ الجواب هو على الرغم من موقعها النائي والهادئ بين الجبال الشهيقة والمساحات الخضراء المفتوحة، تحولت الكنيسة إلى وجهة سياحية شهيرة جدا، لا سيما بعد أن لاحظ المسافرون الشبه الخيالي والواضح بينها وبين صورة جهاز فحص العيون.

حتى أن السفارة الصينية في أيسلندا ذكرت في وقت سابق أن المرشدين السياحيين المحليين يلاحظون إقبالاً هائلاً وخاصة من السياح الآسيويين لالتقاط الصورة الكلاسيكية من أسفل الطريق المستقيم المؤدي للكنيسة، لأنها تطابق تماماً الصورة الإرشادية المستخدمة في أجهزة الفحص العيون لديهم. هناك مستمعين حقائق ممتعة وتاريخية حول الكنيسة. ارتباطها بكريستوفر كولومبوس، تشير الروايات التاريخية المحلية إلى أن المستكشف الشهير كولومبوس قد أقام في هذه المنطقة خلال شتاء عام 1477 إلى 1478، حيث جاء ليتعلم من بحارة الفايكنج ذوي الخبرة قبل أن يبدأ رحلات الاستكشافية الكبرى. 2. الغموض المستمر. على الرغم من التطابق المذهل بين الكنيسة وصورة الجهاز، إلا أن شركات البصريات العالمية لم تؤكد رسمياً حتى الآن ما إذا كانت هذه الكنيسة هي المصدر الفعلي المباشر للصورة، أم أن الصورة مستوحاة من مكان آخر شبه أو شبيه بمنزل أو متنزه الخيول في ولاية كنتاكي الأمريكية، والذي يمثل تصميماً مشابهاً جداً ولكن بسقف أسود وليس أحمر. حسناً، في المرة القادمة التي تجلس فيها أمام جهاز فحص النظر ويطلب منك الطبيب التركيز على البيت الأحمر، تذكر أنك على الأرجح تنظر إلى قطعة تاريخية وجميلة من ريف أيسلندا. الساحر.

الرجل قلبه يحب وش قد ما يريد يحب وقلبه يلين، قلب المرأة 4 مرات ألين من قلب الرجل. بونجور. غالبا ما يعتبر قلب المرأة ألين وأكثر عاطفية من قلب الرجل نتيجة للاختلافات بيولوجية سيكولوجية، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء يعالجن المشاعر بكثافة أكبر ويتميزن بقدرة أعلى على التعاطف التسامح والحب بعمق. بيولوجيا أحبابي، قلب المرأة أصغر حجما حوالي 120 غرام من قلب الرجل اللي ممكن يكون 180 غرام، وينبض بمعدل أسرع. نقاط الاختلاف الرئيسية بين قلب الرجل والمرأة: أولاً في العاطفة والتعاطف، يميل قلب المرأة إلى الرقة، تعيش المشاعر بعمق أكبر مما يجعلها أكثر قدرة على التسامح والعطاء العاطفي. زين، معالجة المشاعر. أشارت أبحاث إلى أن النساء أكثر تأثراً بالمواقف العاطفية، بينما قد يكون الرجل أقل إظهاراً لمشاعره نتيجة للصورة النمطية، رغم قدرته على الشعور بقوة. أيضاً هناك اختلافات بيولوجية، قلب المرأة أخف وزناً وأصغر من الرجل، ويضخ دماً أقل بنسبة 10% تقريباً في النبضة الواحدة. من الناحية ناحية النمط العاطفي، يشبه قلب المرأة أحياناً بالقدرة على الحب العميق لواحد، بينما يشبه قلب الرجل بالقدرة على استيعاب حب أكثر من واحد. وعلى الرغم من هذه الفروق، فإن لين القلب قد يختلف من شخص لآخر ولا يعد قاعدة مطلقة، فالرجل أيضاً يمتلك قلبي يتسع للمودة والرحمة.

بانجور، صباحكم ورد وصباحكم جمال بغداد. أهلا بكل مستمعينا وأهلا بكل مشاركينا على الواتساب من داخل وخارج الوطن على 0770-11-4-11-5. ونبدي طبعا بمصطفى. مصطفى الجبوري مشاركنا بقطعة صباحية، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. صباح الخير، صباح النوير، شنو هالبطاقة الرائعة. Thank you مصطفى، شكرا شكرا. إلى أبو دلة، أبو دلة العزيز، صباح الورد، بداية أسبوع جميلة. وفد لحظة انتظروني.

0: إذن أبو دلة يقول: صباح الورد، بداية أسبوع جميلة تحمل في طياتها كل الحب والسعادة والتفاؤل إلى أختي العزيزة أم أمير الغالية وأستاذ وسام الراقي وجميع مستمعي بانجور. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ويبقى الصباح موعدا مع الطيبين أمثالكم. ومن ذاكرة الزمن أغنية بساتين البنفسج بصوت الملحن كوكب حمزة. الله، تعرفون أني مرات أحب الأغاني بصوت ملحنيها أكثر من مطربيها. يعني مرات الملحن، لأنه هو يعني أول من يمضغ الكلمات، أول من يشتغلها، أول إحساس للأغنية. فاهميني؟ فيعني كوكب حمزة. فتعيش يا أبو دلة كلك ذوق. عباس الحمداني، هلا والله، يقول: أجمل صباح لأطيب ناس، صباحكم الله براحة البال وصلاح الحال، آمين يا رب العالمين. إلى مستر أركان أبو حمزة، بونجور.
1: صباح الخير، صباح الخير يا بغداد، صباح الخير يا عراق، وبداية أسبوع جديدة إن شاء الله وسعيدة على الجميع، وأجواء جميلة حقيقة في بغداد، هواء بارد وأجواء طيبة. تحياتي وسلامي لمسز بان وكادر البرنامج، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: أهلا بيك وصبحك الله بالخير والعافية، وإن شاء الله على طول تعيش أجواء عراقية رائعة. ومية هلا بأستاذ أركان. إلى باسم القرغلي، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير من خلال راديو الرشيد والعلوية الست بان المحترمة، نعزي الأمة الإسلامية جمعاء ومراجعنا العظام وأهلنا المؤمنين بذكرى المصاب الجلل واستشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام، سائلين الله أن يجعلنا من السائرين على نهجه المبارك وأن يرزقنا شفاعته يوم الورود. السلام على باب الحوائج، الإمام الجواد يوم ولد ويوم استشهد مظلوما ويوم يبعث حيا، عظم الله لنا ولكم الأجر وجعل صباحكم مفعما بالصبر والرحمة والسكينة بحق آل بيت النبوة عليهم السلام. عليهم السلام. وصباح الخير أخونا المحترم، عظم الله أجرك وأجور المؤمنين بذكر استشهاد جواد الأئمة محمد الجواد بن الرضا عليه السلام، وسائلين المولى عز وجل أن يتقبل منكم زياراتكم ودعواتكم ويحسن أو أحسن الله لكم عزائكم بجواد آل بيت النبوة. مسج من أزاد، أوكي، بس يمكن بلجيكا، هذا مو ألماني، هذا علم ألمانيا لو بلجيكا، أصفر وأحمر وأسود. ألمانيا؟ أوكي، لعد أزادنا، اللهم بك، رقم جديد هذا؟ اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين، اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك ونور دروبنا بفيض كرمك، صباح الخير والسعادة، يا صباح الورد. ومية هلا بأزادنا. محمد الحلفي زميلنا الجميل، الأفعال أبلغ من الأقوال، فصدق ما تراه وانسى ما تسمع، صباح الخير والعافية الإعلامي محمد الحلفي. يسعد صباحك وأحسنت، أحسنت، سد إذنك وفتح عيونك، ماشي؟ عافية. إلا في بانجور، غمض عيونك وفتح ذاناتك، بصير بالك إذا دسوق. حجي علي القيسي، أسأل الله أن يعيذكم من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والعين والحسد، وأن يجعل لكم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافية. صباح الخيرات، صباح الخيرات والوردات، ومنور أخونا حجي علي القيسي الجميل. محمد كاظم من ميسان، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. صباح الخيرات، صباحك كل الخيرات يا هلا. أهلا بالأخ العزيز أبو أحمد العقيدي، صباح الخير على أجمل مقدمة، الأخت الفاضلة ستبان الموسوي أجمل مخرج وأجمل كادر. بعث لنا فويس وهاي شنو العلاقة شبيه شما؟ يلا خلي نسمع أول شيء الفويس. يمي هواية دقيقتين يعني ما قل لو 3 دقائق، لا كده كتير أبو، 3 دقائق الفويس، رح نسمع منه فد 40 ثانية ناخذ الفحوة بس بعد البريك. تنتظرنا أبو حمادة أنت وباقي مستمعي بانجور، انتظرونا بعد البريك راجعي لكم
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 8 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلا والله مستمعينا، صباح الورد، صباح الخير، صباح النوال. ورجعنا إلى الواتساب على 0770-11-4-15. احنا قبل البريك وصلنا الى ابو حمودي بعثنا ريل على اساس المرأة العراقية من تسوي كليتشة تكون مثل الحجارة، يعني قوية، اللي ان يخلوا لها مي. الكليتشة ما يتخلى لها مي حبيباتي، ما يتخلى لها، واذا كلش هيك يعني خاشوكتين مال ملعقتين اي لازم تكون هشة. ف هذا ما يعني انه المراه العراقيه مو ست المعجنات، خصوصا الكليتشه يعني براند عراقي. بس هاي قليلي العرفه يسووها هيك عموما. بالنسبه لل شنو الفويس اللي بعث الاخ ابو حماده، 3 دقائق تقريبا، فراح نسمع منه 30 ثانيه او قليل يعني. بس ناخذ الفحوى، وكل التقدير لك يا ابو حماده.
1: صباح الخير ستبان علي،
0: صباح العافيه،
1: واجمل اذاعه واجمل كادر واجمل مستمعين، يا ربي يحفظ ان شاء الله الجميع.
0: اي
1: يا ذنب الجنيته وعني باعتي، يا ذنب الجنيته وعني باعتي، وهسه اندارت الدنيا وتندمتي. يا ذنب الجنيته وعني باعدتي، وهسه اندارت الدنيا وتندمتي. انتم عين باعت عشرتي بلحظات، انتم عين باعت عشرتي بلحظات، هو بنفس العين هسه قبالي دمعتي.
0: حلو، صح لسانك. أبو حمادة من الصبح دمعتي وما أدري شنو، ورجعتي وندمتي، هاي مال مساء العاشقين المضروبين بوري. بس والله جميل، أنا هذا رأيي، يعني مو جميل، يعني كل الجميل، وأحس جو يعني عراقي كلش. يعني هذا كبرامج قديمة كانت تقدم، أحسك متأثر بالشاعر العراقي اللطيف محمد رحيم الطائي، هو شاعر ومقدم برامج كذلك، إلى كل التقدير والتحية. كأنه خامة صوتك شبيهة بها شيء من أستاذ محمد. تحية لحضرته وتحية لحضرتك، وإحنا اللون العراقي هاي أكو بينا هيك ملوحة بالحكي، ها؟ حلوة، نعم. بس دا زلنا ملوحة 3 دقائق، هاي ترفع ضغط بغداد كله. يا غالي ألف تحية إلك. وسام البحر، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الراقي وكل كادر إذاعة الرشيد، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة. شكرا يا وسام يا جميل. وإلى جلال، معادن الناس تكشفها المواقف للكلمات، صباح الورد على أختنا الغالية ستبان والمخرج المبدع وجميع المستمعين، صبحك الله بالخير والعافية والهنا. حسين عبد، صباح الخير ستبان، قلب المرأة قوي وأعطاها الله هذه القوة، هذه قوة الرحمة بسبب الحمل، أما الرجل أعطاه الله قوة القلب بسبب مشقة الدنيا. كم رحيم بنا الله، والله صدقت يا حسين، حنيت لك. أي نعم، هو لازم يكون شديد الرجل، يعني قوي، صلب، خلينا نقول صلب المشاعر، أكو مواطن بيها يلين الرجل، لكن بالعامة هو صلب. ليش؟ إن هو يواجه المخاطر قبل، يعني ولسه يطلع خارج البيت، خارج السكينة، لذلك هو في صراع، فاهميني؟ المرأة هاي جزئية الحمل ومولودها والحنية وغيرها، سبحان الخالق. تحية إليك وشكرا يا حسين. أبو قتيبة يا يمه يا أبو قتيبة، بعث لنا صورة تكة تكة وما أدري شنو يا حلب لاب، هذا شنو؟ عوافي ألف عافية يقول صباح التكة، صباح العافية عليك إن شاء الله، كل شيش عافية يا رب. ياسر

0: ظل سعيد على 91.5. ياسر العزاوي بعث لنا فويس، حياك الله أستاذ ياسر.
1: صباحكم الله بالخير والعافية زفان عليكم وعلى الكادر والمستمعين. تقولين قلب المرأة أحن من قلب الرجل 4 مرات، زين شلون هاي الحكمة؟ يقول الحب عند الرجال يدخل بدون استئذان، ولكن عند النساء يستأذن ويدخل. يعني احنا اهل المحنة ترى ستبان. تحياتي لكم ياسر العزاوي.
0: ما حد قال غير هذا الكلام، والدليل انتو بالمعلومة يقول لك هذا، يعني علميا ان الرجل يحب هواية بنفس الوقت. هذا دليل رحمتكم واللي انقذفكم لعنكم الله.

0: sehen. أزاد أبو جعفر أزاد يقول شكرا للبطاقة الصباحية يا عيني، شكرا يا أبو جعفر الذهب. يوسف من سيدني صباح الورد، صباح الورد
1: هذا الوالد.
0: هذا جمل سويدي، أي جمل، جمل سويدي. مو بالضرورة واحد يدز لك الصبح بطاقة بيها ورد لو صورة قهوة وهذه، واحد يدز لك صورة جمل. صباح الخير يا يوسف يا غالي. بلما بلما بلما باما لاما خباكوشي لاما، يعني نوع من أنواع الجمال، مو؟ أي بلي بلي، لأن شو هو لو جمل لو لا لا لا مو جمل، هذا سبحان الخالق المبدع. أكو شايفين أكو حيوانات تجمع بين الحمار أجلكم الله وبين الفرس، يصير شكلها هجين يعني ما أدري شلونه. فهذا لا هو جمل لا هو خروف لا هو فتشي، المهم اسم اللاما. أحسنت وصبحك الله بالخير والعافية، وطمنا عن معنوياتك يوسف، إن شاء الله طيب. ستبان صباح الخير أبو يعقوب وياش من بغداد. عندي صديقي ما يقبل يتزوج، عمره 32 سنة، أستاذ جامعي وأموره مرتبة بس مضرب عن الزواج، بالدوام كلها تحبه، بشغلة حلوة حنين على البنات وشغلة يوزع له النساتل. نصيحتك ستبان، والله سلم لي عليه هواية وأبقى اشتري نساتل ووزعها، دير بالك تتزوج.

0: إذا تزوج بعد من يعطيهم نساتل؟
1: يا يوسف تحياتي إليك وإله.
0: فلاح مهدي صباح الخير.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير على المخرج وعلى المستمعين وعلى العراق كله، إن شاء الله خير وسلامة. والجو اليوم حلو كلش، بس كان يوم الخميس كلش ما حلو ستبان، لأنه ظليت أفرفر بالراديو يما انضجت، ما أقول ليش ليش، أنت تعرفين. إن شاء الله إن شاء الله غيبة بالخير والصحة والسلامة. تحياتي لكم وياكم أبو مصطفى العزاوي.
0: هلا والله أبو مصطفى الذهب، صبحك الله بالخير والعافية. ونروح إلى التعليقات على الفيسبوك في اللايف ستريم الخاص ببنجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. وعبد الكريم الحلي صباح السرور، صباحك بنجور. أحمد دبليو دوت خالد صباح الخير، صباح العافية. هاني الكناني صباحكم حب وغرام، يا هلا. أبو سمرة صباح الخير والسعادة والأمل بالله. عباس الحمداني تحياتي لكم جميعا، حياك الله. أحمد ماجد العبودي صباح الخير على الخير كله، يسعد صباحك يا عيني. أمجد أم جي أو صباح، الصباح ليس مجرد وقت يبدأ فيه النهار، بل هو فرصة جديدة يمنحها الله لنا لنبدأ من جديد بقلوب مليئة بالأمل والتفاؤل، فكل صباح يحمل معه رزقه وراحة ورسائل طمأنينة لا يشعر بها إلا من امتلأ قلبه باليقين بالله. أحسنت. إحسان عناد صباح الورد والياسمين على عيونكم الحلوين، يا هلا. وسامة صباح وعسل، هلا بالورد. عبد الكريم الحلي تحية حب للجميع، حياك الله. ومنه أيضا جمال الناصري صباح الخير على الجميع، يسعد صباحك. وشكرا يا أمجد على باقات الورد. نتأكد إذا أحد حضر جديد. نعم إحسان صباح الخير والإحساس والطيبة، الله صباحك هنا، صباح ما يليق إلا لأحبابي. نشوف على الواتساب منو حضرنا. زكريا صباح الخير يا زكريا.
3: صباح الخير، صباح العافية على أحلى بوان وأحلى مخرج، إن شاء الله يوم سعيد وعودة سعيدة. إيش يستبان من الصبح؟ يلا ما يخالف تعودنا. ستبان اكو ارقام غريبة ادق علي رقمي وما اعرف يعني خارجية، انطيت رفض رجع يدق، انطيت رفض رجع يدق، شو اسوي لهذا؟ حضرته رجع لي النوب على الفيسبوك يكتب لي لقد تم مشاركتك 150 مليون. تفاجأت، ها شنو؟ ما أعرف شنو هاي، ممكن تقولي لي يعني تعرفيني علي شنو؟ يعني
0: بكل بساطة يا أخي الجميل والعزيز، هذه قرصنة وضحك على الذقون وهكرز. بمجرد أن تجيب، أنا حتى ضد أنه ترفضه، يعني أنه يدق عليك رقم غريب وتنطيه رفض، ما له داعي، خليه واحدة يبكي، خلي واحدة يبكي يبكي يبكي، خلص دموعه ينتهي الموضوع. والله أنا أي رقم غريب سواء من داخل العراق أو خارج العراق، هلو بس يكتب أو معروف قبل بلوك قبل، يعني إذا واتساب أو غيره. بس بعدين الموضوع اتطور، صاروا مثلا من موزمبيق يدزولك. المهم لأنه تليفونك مربوط على الفيسبوك، زين أكيد يعني نفس هذه، ف يعني هي هاي الشغلة يعرفوها جماعة التقنيات، فهم يحاولون يعني يدخلون عليك على اللينك الخاص بيك، لأن هم عندهم هذه

أرقامنا كودات مربوطة بحسابات، فهم يبحثون عنا. الناس ده تتعب ترى هذا هم شغل زين، فيضحكون علينا، الله يضحك عليهم إن شاء الله. بس ما يقدرون، يعني هاي الشغلة صارت تافهة وسخيفة عذرا وقديمة ومستهلكة وإلخ إلخ. فنخلي بالنا ما نجيب نهائيا هذه مسألة، بما أنه إحنا دا نحكي بهذا الموضوع إذا تسمح أستاذ. أيضا مسألة القرصنة، وإحنا ذاكريها هواية وزملائي من الإعلاميين والمدونين حذروا منها أيضا، مسألة اللي هو الاتصال عليك لمعرفة رقمك الائتماني أو رقم البطاقة الخاصة بالبطاقة المالية الإلكترونية. للأسف ناس مثقفين وأعرفهم عن كثب، كلش مثقفين ولعبتهم الفلوس، يعني هو لعبته الفلوس، يعني هذا ما تغلبة ب5000 دينار غلبه وبكامل وعيهم والله وكامل إرادتهم. والناس يعني ما أعرف يعني هل هو فن أو فهلوة هذولاك المجرمين، يعني هذه جريمة ولا ما أعرف، البخت الحظ شيء على شيء، منو دي وقع بيها؟ دي وقع بيها أهن المتقاعدين أو الناس اللي يعني رواتبهم ده تأخذ وإلى آخره. شنو المطلوب؟ أي رقم يدق عليك يقول لك إحنا من كيكارد، إحنا ما عرف منه، إحنا بس نريد رمزك، رمز التحقق على مود، لو شي يقول لك سد التليفون بوجهه وانتهى كأس العالم. شنو هالثقة؟ ما له داعي. وصوا أهاليكم حبايب، وصوهم. ماما من أحد يتصل بيك يريد بعد عيني أمهاتنا قبل إيه ماما اكتب يمك خالة والله اكتب يمك خالة ويردوا له الكود أو رمز التحقق. أو مثلا أبائنا، ومو بس هيك، صار الموضوع ميداني حتى، أو صوري لي البطاقة، أكو ينشرون بطاقاتهم ويا الرمز السري ويا هذه. يعني شوية إحنا هذه الثقافة المالية الإلكترونية شوية بعدها يراد لها فد عشر سنوات حتى إحنا أوكي. طبعا الموضوع يقع على عاتق أيضا شركات الدفع الإلكتروني، همين لازم تأمين أكثر وإلى آخره. الموضوع أيضا صار ميداني، يعني هسه مو أكو منافذ لصرف الرواتب أو من خلال المصارف، فالمجرمين يدخلون ما بين الناس ويهموهم أنه هم لمساعدتهم أو 1 2 3، ويعرف هو لأنه خبرة، فيعرف منه اللي ممكن أنه أضحك عليه، منه ممكن أنه أستغله وإلى آخره. وبالفعل وقعوا للأسف بعض آبائنا وأمهاتنا في هذا، يعني في هذه الحيلة، وعليه نفتح عيوننا وندير بالنا من جاوب أي رقم، خصوصا هذا أكو رقم 3 5 ما أدري 3 1، لا تجاوبون رقم غريب، لا تجاوبون، عيدوها 3 مرات، أوكي؟

للأناقة والمهنية، ودام حضورك مصدرا للطاقة الإيجابية في كل صباح عراقي. هواي قطعتي بينا الخميس قوة خلاص الطريق. عبد الله أبو أيهم، يا عيوني والله أبو أيهومي. سامحوني هل أني كلش ملتزمة بمعاملات لازم أخلصها داخل وخارج بغداد. رجيت أقول داخل وخارج الوطن. الله

عندنا مسج آخر من وين؟ أسعد الله صباحكم جميعا، جعل الله بلدنا آمنا بكل أطيافه. أخوكم أبو سيف من السماوة. حي الله السماوة وأهل السماوة، ومية هلا ومنورنا. أنت في بغداد زيارة ولا ساكن في بغداد؟ إذا رايح للسماوة بلياتنا ومحبتنا واحترامنا واعتزازنا. يوسف من سيدني، الرقم الغريب درب السكرتير الآلي إذا عنده شيء، وأي ثقافة مالية بالعراق ماكو، تجين تتحاسبين يريد هو يأخذ الكارد وما أدري وين يروح. أي هو مو بس هاي، أكو مواضيع بعد أخرى. شنو أستاذ وسام؟ ايوه، الا يطلع على الرمز السري. ايش قد الرمز السري يقول؟ يعني اني حبذا امهاتكم وابائكم المتقاعدين، انتوا روحوا جيبوا رواتبهم اذا عندكم، اذا عندهم ثقه بيكم.

0: وامهاتنا وابائنا يعني فد مره ما بيهم حل يمشون بالبيت، ما يقدر يتحرك، ما تقدر تتحرك، بس من يجي الراتب تركض ركض بيب بيب للمنفذ. يا عمري اي يعني هو هذا تعب، يحسون تعب عمرهم. هسه لا انت تنطيهم ولا تقبل الدولة تنطيهم، النوبة ناخذ منهم. والله النوبة ياخذون منهم. الله يبارك بأعمارهم ويحفظهم يا رب. يوسف يقول ينطرق بالشاصي وما ينطي الكارت. اي والله. زين ابو او علي القيسي، صباح الخير ابو حسوني.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمه رشيد اف ام، وتحياتي لاخيتي الغاليه ستمان الموسوي والمخرجين والمبدعين جميعا. والله يا ستمان اليوم الصباح الجميل بالازدحامات الكثيفه، واخيرا اجانا واحد اتكلم بالمظلوميه بالجيل التسعينات. تحياتي للنائب استاذ عزيز ناصر، هذا الانسان الخلوق الذهب. يعني اتكلم بما هو بقلوبنا بصراحه. قال يعني جيل التسعينات تعبانين حيل، كل شيء ما حصلنا، صدق كل شيء ما حصلنا، لا بالتعيينات ولا بكل شيء. فشكرا جزيلا لكم، معاكم اخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: الف تحيه لك يا علي القيسي، ومع الاسف يعني والله هو ولا جيل بينا حصل شيء. والله خليها سكت. وصلنا إلى أبو محمد القيسي. أحلى صباح لأحلى برنامج، صدقيني لا أتابع إلا هذا البرنامج. أخوكم أبو محمد القيسي، نعتز ونتشرف بمتابعتك أبو محمد، حياك الله يا طيب. صباح الورد من حسن العبيدي، صباح الورد، صباح العافية ستبان الغالية، ربي يجعل الخير والطمأنينة بقلوب الجميع. وباعث لي

0: فيديو لي يعني يبدو أنه الفيديو مضحك، بس خليه يشوف الأستاذ وسام حتى ذا يصير نعرضه.
1: يوم للصباح يتريق الزيتون وحديد، عذر التصير مثل الأجانب، ورا شوية خربطك سوى له أربع بيضات أكلتن يلا صار الزين بلوة.
0: بالمناسبة البيض والدجاج وهواية أمور، يعني أكو رأيي أنه غلط تأكل. يعني صارت ضجة في فترة من الفترات ولا زالت، اللي هي ما تعرف بنظام الطيبات للدكتور المرحوم ضياء العوضي، دكتور مصري شهير بالتغذية وغيرها. فصارت ضجة، أهل مصر يعني كلش تأثروا بهذا النظام وشافوا تغييرات صحية رائعة حدثت على أجسامهم. صار تكدس بالبيض في مصر. شو سووا؟ صدروا للعراق. أيوة، صدروا للعراق. فما عرفش بينا، ما عدنا دجاج، ما عدنا ديوتش، ما عدنا مفاقس، ما عدنا تشاش، عدنا بريك الروح وراجعين انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوه ابعد. شلون ما تضيع ولا لحظه من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمه بالاي اي وبافضل المزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح النور على عيونكم أحبابي مستمعي راديو الرشيد. أهلا بكم في صوت الصبح. وبما أنه تكلمنا بموضوع الثقة المالية وشلون يعني يثقون أهالينا بينا ماليا، تذكرون لما كنا ندخل على أمهاتنا إلى غرفهم ونشوف قاعدين يحسبون فلوس، ومن نقول لهم إذا لحقت الضمهن الضمهن إذا ما لحقتها انطيني شنو هاي فلوس العالم، فلوس العالم 24 ساعة العالم، هاي الناس هم فلوسها عند أمهاتنا وعدهم وجيوب زين. الموضوع هو فاقدين الثقة منه احنا صغار مو مشكلة، بس هل صدقا هل يثقون بك ماليا؟ يعني انت تعرفون احبابي الحكي بيناتنا، يعني الانسان لما يكبر صير فلس عزيز. ليش؟ لان هو يشعر انه هذا قوته. وترى مو بس الكبار، الصغار همين، الشباب كلنا نشعر انه انت عندك فلوس مسيطر. وهواي أنا من الناس، يعني من مثلا ما عندي او مبلغ بسيط عندي يعني اشعر بقلق. ليش؟ لان اكو مسؤوليات، اكو التزامات، انت معتاد على نمط يعني معين. فهم حقهم، هو يشعر او هي تشعر انه قوتها بجزدانها، ايش قد عندها فلوس، وهو كذلك ببطاقتهم الائتمانية. فيكونون حريصين قدر الامكان ويحبون اللي ينطيهم فلوس. انت من تنطي فلوس وهو واجبك طبعا، يشعر انه انت تقويه، يعني انه انت تجازيه، انه انت كثير من الامور انتوا تعرفوها. ببساطة، هل يثقون بك ماليا وينطوك رقم الماستر مثلا، او رقم الحساب، او جيب لهم انت الراتب وما اعرف شنو، ويظلون يدققون بالارقام وش قد هاي ويحسبوها زين. يلا خبرونا على 0780211415 وباقي هواتف راديو الرشيد.

0: مع برامج راديو الرشيد.
1: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. أهلا بكم مستمعي راديو الرشيد، أهلا بكل الناس ولا سيما المتقاعدين. أهلنا المتقاعدين، يا ريت لو يتصلون ويقولون هم عندهم ثقة بأولادهم بناتهم بعوائلهم، أو عندك شخص واحد ثقة هو هذا اللي يجيب الراتب مسموح، إذا هذا مريض أو مسافر تموت من الجوع. يلا ناخذ اتصال أول. بانجور
2: بانجور.
1: لا أنا ما أحب لا الله وراديو بعد، يعني راديو عالي وبلوتوث وسماعات وسبيكر وشنو بعد؟ بعد شو تسوي بيه؟
2: لا والله بس كيف فاتح المايك
1: يا هلا. من وياي؟
2: أنا أبو محمد.
1: الصوت بعيد، احكي وياي. أهلا يا أبو محمد، حي الله المحمودية. شلونك يا طيب؟
2: والله الحمد لله.
1: شلون المحمودية؟ تمام؟
2: والله نعم الحمد لله.
1: عساكم دائما بنص النعمة. أبو حمادة، أنت متقاعد ولا الوالدة الوالد متقاعد؟
2: لا الوالد والوالدة متقاعد.
1: يثقون بيك أنت تجيب لهم الراتب؟
2: لا.
1: ليش؟
2: مو مسألة منهم، بس هم يعني هذا مثلا من الشغل القام رايحين تاكل، او مرات هم يشوفون واحد يباوع على ويشتغلها ويروحون.
1: اقول لك هم يروحون بالختله خلصة بدون ما ندري.
2: بالعكس انا خذ الماستر ما استلمهم هم يستلمون.
1: اي زين. انت متقاعد؟
2: لا انا ما لقيت بعد صار.
1: اوكي زين، ما سالتهم في يوم ما انه او ما طلع ما قلت لهم تحتاجون اني اجيب الراتب اجيب لكم اياه اخذك مثلا اخذك تجيب راتب؟ يقبلون؟
2: اي عادة مرات اخذهم.
1: يحسبوهن يحسبوهن قدامك؟
2: ابد ولا شايفهم حتى ما صار ما
1: الله يحفظهم ويطول بعمرهم.
2: بس هم خطيه المناوش مستمر.
1: شون؟
2: المناوش مستمر يعني.
1: اي طبعا
2: بس ما قال لك
1: طبعا هم البنك الخاص بينا، ومهما نكبر ومهما يعني نستقل ماديا احنا نبقى سبحان الله نحتاجهم ويساعدونا والى اخره. الله ينطيهم الصحة والعافية. أي والله. أي والله صحيح بالضبط. وتشوف من يأخذون الرواتب يدللون جهالك وانت تباوع. حبايب الله يحفظهم. آمين. نورت أبو حمادة، كل التقدير إليك يا عيني. شكرا أبو محمد من المحمودية. نتكلم اليوم عن العلاقة المالية بينك وبين أبوك وأمك، يعني اللي عندهم رواتب هل يثق بيك أنه صدقا، يعني هل يثق بيك أنه أنت تجيب له الراتب؟ لو هو يعني هذا الموضوع خاص بي جدا ومغلق عليه وما ممكن واحد يطلع عليه وإلى آخره. بانتظاركم في بانجور. إلى اتصال آخر. بانجور.
3: بانجور تتبان.
1: يا هلا.
3: صباح الخير عليك وعلى الرشيد.
1: صباح الورد.
3: والله الصباح يعني بدون الرشيد وبدون تتبان ما إلى طعم.
1: الله ينطيك العافية
3: ويطول عمرك
1: ويطول بعمرك. تسلم والآخرة. تسلم يا طيب أبو علي.
3: طيب والله أبو علي. نعم
1: أهلا بالغالي، حياك الله وصبحك الله بالخير والعافية. هلا بالطيب.
3: هذا الصباح البنجور لو تخلينا على كل اللغات تسبان.
1: اي
3: يعني العالم كله يسمع جبلك العراق.
1: الحمد يعني لله يسمعونا هواية من أخواننا العرب.
3: صباحك الله بالخير.
1: إيه.
3: العراقي صباح الخير.
1: اي
3: إيران صب خير.
1: اي
3: على مك... إيه على...
1: احنا البرومو القديم الفاصل القديم او البرومو التايتل القديم كان بعدة لهجات، وكان من اصدقاء فعليين يعني حقيقيين خارج الوطن من الكويت والامارات ومن المغرب. إيه. وكل يسمعونا بس هم ماكو فرصة يتصلون.
3: يعني برنامج كلش روعة وخفيف.
1: الحمد لله بوجودك.
3: يعني برنامج راقي ومتشبع يعني متشعب.
1: والله قلت حكاية كلش حلوة أبو علاوي. قلت حكاية قلت خفيفة.
3: الله يحفظ المخرج اللي وياك إذاعة الرشيد.
1: يطول عمرك. قلت حكاية حلوة إنه خفيف على المعدة. أهم شيء معدتك خفيفة.
3: بيجي واحد يومية أسمعها يومية أسمعها من أول ما إلى أن ينتهي يعني
1: عيون
3: إلى طعام الصباح.
1: إن شاء الله، الله يحفظك ويطول بعمرك. آمين يا طيب أنت ولك أكثر. يعني أبو علاوي
3: لكن هذا تليفوني صرتر ما أسمع الزين.
1: أوكي أوكي يا عيوني أنت
3: في مال الله
1: في أمان الله وحفظه يا عين. يلا اسمعني من الراديو. جزاك الله خير الجزاء. شكرا جزيلا أبو علاوي. أهم شيء معدتك خفيفة عزيزي المستمع. خفف معدتك والله. طريقة أكلك، تفكيرك، مرات التفكير يصير بالمعدة. هاي شايفين أكو فيلم كلش أحب ليون، هذا ال شنو اسمه، هو مأجور، هو قاتل مأجور فرنسي. فالمهم فماتيلدا الطفلة اللي حبته، بالمناسبة هو التفسير لشخصيته، ولو مو موضوعنا بس تفسير لشخصيته أنه هو صح بهيئة رجل ولكن هو طفل، وكان حبه للحليب لأنه حتى يغذي عنده هذا شعور الطفل. المهم ماتيلدا من حبته قالت له أني أشعر بحبك بمعدتي. والله يعني شايف أنت تحب واحد بمعدتك. شايف أنت شايف. هو سبحان الله أقرب شيء لقلب الرجل معدته. سوي له أكل طيب، شبعي بطنه، يحبك ويسكت أصلا، يظل يباوع لك شيء. والله إيش تحكين بس يباوع. هاي عيونه شبيهة. أي تصير عيونه شايفين هاي الطوبة بالسمايلات اللي عيونها قلوب. هو هيك عيون الصير خصوصا ذا أكله يحبها وشهية وهيك مرتاح وجو البيت حلو والله العظيم. فجبناها على ثقل المعدة يسبب لك إزعاج. مرات واحد ثقيل على المعدة، نقول عنه ثقيل على المعدة، هذا شنو واحد الله شقد حلوة عشرته، شقد حلوة قاعدة وياه، خفيف على المعدة زين. واحد يسموه يوقف على المعدة. مرات واحد يجي يقول لك اهو كان واحد يمي قاعد بطلين سفن متجرع. لا عاد ايش قد ثقيل على المعدة. والله شايف هذا اللي يجي يعني يحشر نفسه بامور ما تخصه، يستفهم امور مو يمه، نكته بايخه، يحكي مواضيع تافهه ما بيها معنى. عادة هاي الأشكال دائما تصير في طريق الطريق اللي يفتهمون، يعني طريق الناس اللي مزاجها يعني تريد شي بمعنى. عموما ناخذ اتصال جديد. بانجور.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: صباح الخير تتبان.
1: هلا بالخير كله.
4: شلون شلون صحتك؟
1: يا مرحبا، من وياي؟
4: صار اسبوع منقطع عليك تقريبا او 10 ايام ما اعرف.
1: اسبوع او 10 ايام؟
4: واي
1: اخو باشا.
4: اي والله.
1: هلا بالطيب. وين كنت عيني 10 ايام؟
4: تتبان بالدقيق
1: كاميرا. هو هذا المحصلين. أخو باشا.
4: نعم.
1: أنت وين كنت 10 أيام؟
4: والله شوية ما جاي أطلع الصبح فما لحق عليك.
1: زين، منو عندك متقاعد، الوالد ولا الوالدة؟
4: والله تتبان موضوع سلام كلش حلو.
1: الله يسلمك.
4: أول شيء مختصر على مود بالبداية قلت على مود التقاعد.
1: اي
4: تقاعد انت موالدي الله يرحمه ان شاء الله.
1: الله يرحمه.
4: ب 2020 توفى ويستلم الراتب له، يعني يطيط مصاريفه يبقى الراتب له، بس احنا مصرفنا ماشي له، يعني لازم نعطيه مصرف ماكو.
1: احسنتم احسنتم. أيه. بارك
4: ومع
1: الله
4: العلم بيكم. يعني المرض ما اعرف شنو شق شيء زايد انا اخذ جدايه تكروي شحات اي شيء له، طلعتها كلها من عندنا وفوقها مصرف من عندنا.
1: عافيه بارك الله بيكم.
4: اي فمره من المرات قعدنا ويا انا اصغر واحد باخوتي احنا اربعه الله يحفظنا ان شاء الله
1: امين.
4: اي فقلت لحد يا ستة تقاعد عندك وهكذا ايش تسوين؟ قال لي بابا خلي اقول لك عشايه وحده. قال انت تدارات انا هسه تقاعد 850 الف، انت لا تعطيني 1000 دينار من راتك بالشهر انا احس في هذا مليونين.
1: الله اكبر.
4: والله العظيم والله ليش ذكرته. قال هذا الالف تعطيني انا احس مو بالفلوس، قال بس احس انه انت بعدك قلبك الي بعدك تحن الي يعني هيك.
1: يعني هو هذا الموضوع اللي بصراحه ردت اثيره بس ما ردت نتكلم بدراما. يعني اليوم فعلا لما مهما كانت إمكانية أبوك مهما كانت إمكانية أمك، إذا ما قدرت تنطيهم فلوس جيب لهم فد هدية، جيب لهم فد شيء، شفت هذا الشيء وجبته إلك أو شفت هذا الشيء وجبته إلك.
4: أي.
1: يعني هذا الشيء ينطيهم عافية بالمناسبة، يعني صحتهم تتعدل.
4: أي صح.
1: أي زين هسا انت اخو باشا هسا انت تاخذ منهم لو تنطيهم؟
4: لا تطلع معناته عشان اخذ منهم. هو كان والدك فظلت والدك تقاعد جفر 400 الف.
1: زين زين
4: هسا احنا هم التقاعد ما ولدت شلون الوالد نفس الشيء. احنا جاي نعطيها مصرف كل واحد يعطيها 50 الف فوق الراتب. هاي
1: عاشت ايديكم على هذا العطاء على هذا العطاء. اخو باشا ولو اقاطعك، هي تثق بيكم او الوالد يثق بيكم ينطيكم بطاقه مال ماستر انتم تستلموا للراتب؟
4: لحد ما تعرف الرمز شنو الوالده
1: يا روحي.
4: والله بطاقه عندي هاي بالسياره ومن اجى الراتب. أيه. اذا اجى الراتب وانا موجود ما يرد خابرني يما ترى جت تقاعد قلت له حجيه اخذت فلوس من عنده وانا سوي مال الشغله فيه هو تقاعد بواجب له الوصل 400 الف.
1: والله والنعم.
4: اي والله العظيم
1: عفي عليكم والنعم من اللي جابت وربت، والله يجازيكم بالخير ويبركم باولادكم ان شاء الله. نورتني يا اخويا.
4: الله يرحمك. الله يرحمك.
1: هلا بالطيب، مع السلامه. اذا اكو امهات يثقن باولادهن ببناتهن، وان شاء الله امي قاعده تسمع.

0: خو إذا لقوا الفلوس ناقصة، إذا الدولة قصت بالفلوس، لو تعال احلف لها اثبت لها، جيب أقسام وبراهين إنه مو أنت، مو أنت المجرم. حياتي. زين ناخذ اتصال. مرحبا.
1: قالت معذبة
0: امشي
1: امشي ابتعد عني،
0: الله
1: كل شي انتهوا للأبد،
0: لا
1: لا تقترب مني، قدامي ما أظهرك
0: كابوس
1: كابوس إذا تذكرك،
0: الله
1: يا الحال ما أثرك حالك يأثر،
0: الله
1: أحلى صباح.
0: أحلى صرد على عيونك أبو دلة جميل.
1: يسلمك وأحلى تحية وأحلى بانجور إليك والأستاذ وسام الغالي وجميع المستمعين بانجور داخل وخارج العراق.
0: حياك الله يا أبو دلة ويسلم لي الذوق والانتقاءات الرائعة.
1: الله يخليك.
0: أبو دلة حضرتك متقاعد.
1: نعم.
0: هل تثق بأولادك أنه تعطيهم بطاقتك، بطاقة الماستر حتى يستلموا لك الراتب مثلا؟ الله يطول بعمرك وينطيك صحة وعافية وأنت يعني تروح تقضي هذا الموضوع، ولكن يعني للظروف أحكام، أحيانا يحكم في الظرف معين أنه يروح الولد أو البنت هم اللي يقضون هذه السالفة، تثق أم لا تثق؟
1: والله الثقة موجودة، بس أنا والحجية كلهم حائرين بعوائلهم وزوجين وطالعين، بس أنا أخذ البطاقة مال الحجية دائما من طلعنا أنا أنا استلم، فهي تبعد من المنطقة داني مسوي الريوق والفلوس مالتها موجودة، بس هي تورم قلبي، أجيب 25 تقول لي ليش مو 50، أجيب 50 ليش مو 25، ليش مو 10، قلت له بعدين شلون راح ادق لك طابع وخليك انت تروح تستلم.

0: لا لا في الوشاقة وياك
1: حبيبتي. اي عندهم وجهة نظر يقول لك الخمسين، فئة الخمسين هذه بس تكسرها، هاي مصطلح اكسرها بعد ما بيها بركة، لو 25 بعد ما بيها بركة، لو وبعدين هي تحتاج هذه الفكة إن صح التعبير حتى توزعهن خمسات عشرات إلى آخره. الله يرزقكم الصحة والعافية،
0: يرزق الدنيا والصحة والعافية،
1: يرزقكم الغنى عن الناس،
0: ويطول
1: لي بعمرك أبو دلة ويديم لي الطلة.
0: الله يخليك، تحياتنا للجميع. أشوف عادي طالب
1: أبدا، أسعدتني، حياك الله يا عيني. لو تثق لو ما تثق لا لا لا. ناخذ اتصال. بانجور
2: بانجور، صباح الخير.
1: اهلا كاك جمال.
2: شلون الصحة؟
1: هلا بالطيب، شخبارك؟
2: شنو هالغيبة الطويلة؟
1: انت وين غيبتك هني؟
2: والله الحمد لله وشكر.
1: مختفي مختفي ابو كاك جمال.
2: والله مرات ما نحصلكم، ومرات انا بالطريق نخاف من الكاميرات.
1: اي حقكم
2: من الغرامة.
1: اي صح طبعا، عندي أيوة. تعليق على هذا الموضوع لاحقا ان شاء الله. اهلا بك يا ابو وليد الطيب، حضرتك متقاعد؟
2: لا لا ما عندي تقاعد، بس ابن راتب مال ام وليد.
1: اي
2: تدمان، الله شاهد ورقيب. يعني العام بهالشهر العام شهر العاشر صادف يوم خمسة، اما التربية شوية يمتوهم قبل الشهر بيومين ثلاثة ايام. اي فصادف يوم 25 رحت للاربيل. اي الله يجي كل ساعة منها اخابرها، قلت لها هذا هذا اللي عرفنا ابو الصيرفة يعني بالركن مالنا براس الشارع. قال لا عود انت من ترجع، يعني هي ابدا من صار هذا الماستر لحد الان ما اتذكر مرة واحدة مستلمة الا انا اخذ لها الماستر واجيب لها اياه.
1: الله
2: اي والله
1: العظيم اكو اكو ثقه بين الزوجين، ولكن ويا الابناء ماكو ثقه، يعني ليش؟
2: اي هسه مو الولد هاي. والله قال لا ان شاء الله من ترجع انت بخير وسلامه جيب لنا اياه. والله العظيم سلمان، والف حمد والف شكر.
1: الله يبارك بيكم بحبكم بالفتكم برزقكم ان شاء الله وبيتكم واولادكم.
2: والله يخليك،
1: ولدكم فلسنا واحد يعني.
2: فلسنا واحد، والله فلسنا واحد.
1: قل لي الاولاد هم يتدينون منكم؟
2: والله الكبير لا، الكبير هو يشتغل الحمد لله.
1: اي الحمد لله. والصغار؟ اي
2: بس الصغير. اي بس الصغير مرات احنا نقول له يابا محتاج شيء شي تريد قول، هو شوي شوي يستحي يعني
1: ما يخالف. حلو حلو هذا الشعور، الحياء اللي عنده. ان شاء الله ما يحتاج ولا تحتاجون وتشوفون خيره ان شاء الله ويبارك بيكم. ابو وليد شكرا لاتصالك.
2: الله يخلي الله يخلي،
1: الله يبارك بيك، جزيل الشكر يا كاك جمال الطيب.
2: الله يخليك
1: انطول ماستر هذا الولد. هو يستلم يستلم الكوب. ماستر موليد، هي اكيد موليد تحبه هذا لان الصغير.
2: اي اي اي والله يحبه. ايوه
1: احنا الصغار يعني ربحانين ان شاء الله. الف تحيه لك وللعائله الكريمه، ونورتني كاك جمال الطيب. ننتقل الى شنو، اتصال اخر. مرحبا.
3: صباح الخير
1: الورد.
3: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين.
1: الله يبارك بيك، من وياي
3: مشتاقين لحضرتك. وسام القريشي من الدورة.
1: هلا والله، صبحك الله بالخير والعافية.
3: صبحكم الله بالخير والمحبة والسعادة.
1: وين الغيبة؟
3: وعلى جميع المستمعين
1: حياك الله. وين هالغيبة أستاذ وسام؟
3: والله سبحان يومية دا أسمعكم بس عم للبيت.
1: أيامك حلوة وهينة، ومرحبا بيك أستاذ وسام القريشي. من عندك متقاعد؟
3: تبان أنا متحمل قضية أكبر من التقاعد يعني.
1: أي أنا أعرف إعالتهم
3: مال الماستر.

0: هاي. احنا الوالد راح نرحمه اللهم يرحم امواتكم
1: رحمه الله
0: عليه، عنده يعني محلات وعماره. فانا موزعها اخواني
1: احسنت
0: كلهم الاصغر مني ولد وبنات، عارفين ورث وكل من ياخذ حصه
1: طبعا.
0: فاستلم الايجارات الزبان كل واحد احول على المصرف حسابه.
1: عشت ايدك
0: اي بالله الكريم،
1: انت الكبير والله الكبير
0: الحمد لله. مرات اذا اني ما موجود امي خطيه سوى هاي العمليه.
1: حلو
0: اي بالله الكريم. حلو
1: الله يهدي سركم دوم.
0: الله يسلمك. فهي هاي تعتبر امانه الزبان
1: طبعا،
0: الراتب التقاعدي وهاي الامور، امور الورثه وامور الماليه يعني تعتبر امانه، وخصوصا اللي يخاف الله من العائله والكبير بيهم.
1: احسنت والله. زين استاذ وسام، الوالده الثقه الماليه بيناتكم ايش قد نسبتها؟ يعني تعرف امهاتنا وابائنا يصير من يكبرون يصير فلسهم ممكن عزيز، يحرصون على ان يجمعون، بس هم بنك لك يعني، هم ممكن تسحب منهم مثلا اذا احتجت.
0: والله ستبان يعني اكيد ما تخسر يا الحجية يعني كل زينة ما تخسر يعني، بس هاي الفترة هاي تيني داحقة روحها صغيرة صايرة
1: حبيبي.
0: اي بالله الكريم.
1: ليش؟
0: يعني انا يوم الجمعة قاعد يوم قلت لها امتي مختلفة يعني اختلاف مو طبيعي يعني ما احسيك مو مثل قبل.
1: اي شنو ايش لاحظتها؟ ايش تغير بيها؟
0: يعني فد حاجاتها صايرة عزيزة يعني. اي بالله الكريم.
1: حبيبتي ان شاء الله تدلل بجالك وجال الولد.
0: الله يسلمك الله يرحم والديك.
1: شكرا لك استاذ وسام
0: تبان العزيزه الاخت الغاليه.
1: الله يعزك نعم الاخ، شكرا لاتصالك ونورت يا طيب وحياك الله. هلا والله صح، هم فجاه يتغيرون، فجاه هم كل راس شهر يتغيرون وقبل راس الشهر حبابين. عرفت الخطه. نروح بريك وراجعين نكمل بانجور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: بالصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: أهلا مستمعينا أحبابنا وأهلنا داخل وخارج الوطن، صبحكم الله بالخير والعافية. متواصلين معاكم وصوت الصباح وتصبيحتنا لهذا اليوم عن الثقة المالية بين الوالدين وأبنائهم، يعني بالماستر خصوصا فئة المتقاعدين. تعرفون الإنسان لما يكبر يكون أحرص شئنا أم أبينا، بس أكو حالات لا يتبرمك، من يستلم الراتب أو تستلم الراتب يتبرمكون حتى ينطون لأولادهم الكبار، يعني هاك ماما أنت عندك عائلة مثلا أو هاتش بنتي لأنه تحتاجين شيء مثلا، حتى لو أنت موظفة وهذه أبقى أنطيش، يعني ترى هاي كبيرة. الله يرحم الأحباب. شنو ردت أقول؟ ردت أقول مدى الثقة المالية بيكم، وبالفعل أنت تروح تستلم له الراتب أو عندك الكود رمز الباسورد للبطاقة، ولا أما تشوف حلقة ودنك يعني مين طو حافظينه، وخصوصا أمهاتنا المثقفات الدارسات الوعيات، لا تصير هي كلش حبيباتي. زين، بانتظاركم على هواتف راديو الرشيد ندردش بهذا الموضوع على 0780-21-4-15 و 0780-21-6-7 و 0720-21-4-15. نستقبل اتصال. بانجور.
1: بانجور ست بان.
0: بانجور.
1: هلا ست بان، صباح الخيرات.
0: هلا، وين؟
1: وياك عبد الستار الطائي. هذا طبعا
0: حياك الله
1: اول اتصال.
0: اي،
1: لكن مستمع قديم وحريص على انه استمع الى برامج قناة الرشيد، لان بدون مجاملة برامج شيقة جدا وجميلة.
0: شكرا جزيلا، هذا من ذوقك، صبحك الله بالخير والعافية استاذ عبد الستار. ونتشرف باتصالك واستماعك لبرامج إذاعة الرشيد. حضرتك متقاعد ولا الوالد؟
1: متقاعد من 10 سنين.
0: زين، حلو. عندك ثقة

0: ولا ما عندك ثقة؟ أكمل.
1: قوليها قوليها.
0: عندك ثقة فيهم هذولاك الناس؟
1: بالكل
0: عافية.
1: يعني زوجتي او اولادي، يعني انا اصلا بطاقه الماستر مطيها زوجتي، يعني راتبها العفو راتب التقاعد لها
0: حبيبتي،
1: وهي الصرفه على البيت، يعني وين حصرفه؟
0: بالضبط.
1: وعندي اني وعندي اني شغلي في احد دوائر القطاع الخاص، يعني اشتغل في قطاع خاص.
0: زي أنا ذكرت جزئية الثقة بين الزوجين موجودة، بس ما أدري، ما عندنا حظ إحنا الأبناء. يعني عبالها مثل ما كنا صغار.
1: ستبان راح يعني أنطيك حادثة صارت يعني قدام عيني. أول واحد عندي تخرج محمد، يعني هو ابني الكبير،
0: الله يحفظه إن شاء الله.
1: الله يسلمك. أخوت الاثنين البقية كانوا بعدهم بالكليات. اشتغل هذا ايضا في دوائر، هو مهندس مدني، اشتغل في احد دوائر القطاع الخاص، فانطوه اول راتب.
0: اي
1: اول راتب انطوه هي، اجى جابه حط قدامي على الميز.
0: الله.
1: ضحكت انا، قلت لها شنو؟ قال لي هذا راتبي.
0: حبيبي.
1: قلت له ها هي شيله اعتبره وصل، بس انطيك يعني نصيحتين خليها ببالك دائما. اولا انت قطاع خاص، هذا راتبك جزء يعني ما يدوم. فشيل من هاليوم لليوم اللي احنا نسميه الاسود، يعني اليوم اللي قاعد فيه. حسب حساب الايام تربيها، واذا تريد الله يبارك لك بيه طلع حصه من عنده او جزء لاخوتك ولامك، هذا كل اللي اريده منك. انا بالنسبه لي عندي راتبي ما احتاجك.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يسلم الستبان. فصار 10 سنين يعني من فضل الله، يعني بالنسبه لي الثقه عندي مطلقه للاولاد والامهم.
0: احسنت. الله يحفظكم، يبارك بأرزاقكم، يديمكم بركة ووفرة بالمشاعر والألفة والأرزاق إن شاء الله. ونورتني أستاذ عبد الستار، أنا سعيدة بسماع
1: الله
0: صوتك.
1: يسلمي.
0: إن شاء الله تتواصل معنا في كل برامجنا أولا، وفي بانجور ثانيا على الحلقات القادمة إن شاء الله.
1: الله إن شاء الله تدوان إن شاء الله.
0: بوركت كل التقدير. حياك الله يا عيني،
1: جميلة.
0: مع السلامة، كل الشكر لحضرتك. إيش قد حلو، أول راتب من تجيبه لأمك وأبوك وتقولها هاتش، أو تفضلي تفضل بابا، مهما كنت ومهما كانوا حلوة منك، مو يصير عندك راتب أو يصير عندك راتب تتفرعنون عليهم وعلى أساس أنت بعد ما محتاجهم. يلا أنا ما أحتاجكم بعد. الله أكبر، شلون كفخة تجيك من رب العالمين ورا هاي الحكاية، تخليك شنو تزحف على خدك الهم والله. اتصال آخر. مرحبا.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين وعلى حتى جهالهم.
0: حلو حبيت.
2: أنا بس هاي دستي اليوم خصمي له السرطان مو؟
0: إي.
2: زين فتح علينا خطين، أني وش اسمه أستاذ
0: عبد الستار.
2: عبد الستار كانت فتح حق، دام أنا قاعد أقول صباح الخير، دون قاعد جواب غير جواب. شنو السالفة؟
0: ترى 4 دقائق.
2: لا لا لا لا، فتح علينا الخط يا سيناتنا. انا عبالي قاعد تحكين وياي، وانت قاعد تحكين وياي عبد الستار، وواحد طب الثاني.
0: وش دعوة عليك هي قبل بيش المكالمة؟ انت متقاعد تحسبها بالدقيقة ويالي، انت متقاعد.
2: لا وين يصير التقاعد؟
0: من وياي؟
2: مهندس محمد.
0: اهلا استاذ محمد، شلونك؟
2: والله الحمد لله انا بخير، من اسمع صوتكم ولو ما نقدر نتواصل هوايه حكم العمل تدوين، بس يعني ايش وقت ما اطلع تفتيش اسمعك.
0: من تطلع تفتيش. يا عيوني.
2: اول شيء الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يعافيك.
2: الصحه والعافيه لكل ابهاتنا وامهاتنا، ويرحم اللي ماتوا ومن عذرهم ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين.
2: ما اريد اخذ التفاصيل انه انا محل الثقه او محل الثقه، انا بالنسبه لهم موزيع. بالنسبه لهم
0: اي
2: شغلتين مدام هاي فرصه واكو عالم جاي تسمع.
0: طيب
2: الاولى اكيد تليفونات ابهاتنا وامهاتنا سمارت فون يعني اجهزه حديثه.
0: شلون شلون؟
2: بما ان التليفون خلت من كل برامجكم اللي البرامج مالتي وغيره وغيره
0: صادقه ثنائيه
2: مستقبل تعتمد على الباص التقليدي دائما الباسوردات تعتمد على مستخدم في البدايه رقم او خمسه رقم موجود لكن في وياه رموز رموز صح قاعده ابدا مهما تجي يعني كودات على بي تي مال رموز الاتباع والسوالف تبدا يفقد ذاك الباص يحتوي على
0: الرموز اللي هي حنوضح النجمه مثلا او القوس او الات او الساش او الى اخره. نعم
2: كل هذا من ما ممكن يفعل ببرامج ما ممكن
0: تمام. بوقت مهندس محمد جميل شكرا لطلتك شكرا لنصيحتك وان شاء الله يكون يومك موفق والك اكثر يا طيب. نعم لا لا يهمك
2: بلاحظ كل اخوتي وبادي اللي يشتغلون بالنافذ بالمصارف باي شيء يخص العموم
0: نعم
2: عرفتك الاستخدام الامنيه في حاسبه فيها داتا بيز مدركين بها اموال خصوصا شركات قرار وشركات التصرفات الاليه او البنوك لا تستخدم هاي الحاسبه بالانترنت بسرعه الكوارث بالنسبه للاعتبار الارقام اللي تصير عندك عليك ارقام داخل البلد اسيا وزين او شيء وحكاوي المعلومات انت دخل اي كل سوق لا تستلمون الحاسبات اللي تشترون بها بالداتابيس الماليه بالانترنت ابسط شيء اسمه انترنت.
0: احسنت استاذ محمد. حضرتك مهندس تقني؟
2: انا اتصال
0: اتصالات. الله يعطيك العافيه شكرا لنصيحتك
2: ان شاء الله يسهل على عوائلكم والعوائل المتضامنه.
0: اميني رب العالمين كل التقدير واتمنى لك يوم جميل. حيا الله. شكرا استاذ محمد المهندس المحترم. اذا احبابي اللي يشتغلون بالفلوس حواسيبكم لا تربطوها على الانترنت لانها تكون معرضه للاختراق اكثر من غيرها. ومساله اخرى لاهلنا المتقاعدين ولا كل الناس حقيقه حتى تحافظ على حساباتك حسابات التواصل والى اخره من التطبيقات فعل نظام فعل نظام مصادره ثنائيه حتى يتوثق حسابك او عفوا حتى تضمن ان حسابك في مأمن اكثر. والباسوردات اللي تختاروها خلوها تحتوي على رموز اللي هي الات او السلاش او النجمه او شوفوا لكم هذا الشناديخ الموجوده وضيفوها برقم طويل حتى يصعب اختراق ان شاء الله والله هو الحافظ. الى امريكا وسامر. Good morning سامر. سامر فاتح كاميرا من يشوفه يا وين يشوفه سامر الوسام فاتك ماكو لا صوت ولا صوت. تحياتي لك. احد الاخوه بعثنا فويس استاذ وسام. مازن
3: صباح الخير سيطان وعلي على برنامج الجميل. سيطان أني مازن من مدار زعفرانية. أتمنى تحدثين موضوع المدونة هاي الجديدة مدونة سنية سويت بالمدونة الشيعية صراحة يعني كلش متأذين. أنا صار سنة يعني المرأة ما أخذ جهار تخليني أشوفهم زين. فأتمنى نيمج ناجين القضاء ناجين الحكومة زين وهاني مشكور منك.

التقدير لك أخي مازن، يعني يؤلمني أنك محروم من جوفة أبنائك. يعني أنا والله يعني دائما أقول، مع احترامي، مع احترامي مهما كان رجل، يعني مع احترامي من الغباء أن الأمهات تحرمهم من أبائهم. ترى شمال طول طوله مرجوع على الأصول، وهذا شئتي أربيتي، وغصبا عنك اسم بالجنسية يحمل اسم أبوه جدة ونسبة وإلى آخره. باكر عقبة أي شيء تعرض له الولد، ما راح أوكي أنت موجودة أمه ونمنج وبعشر زلم وإلى آخره، بس وجود أبوه على قيد الحياة مهما كان، حتى لو كان من المجرمين، أبوه قوة إله، ثقل إله. ما أعرف هالغبيات اللي تلخون الأولاد من تد حياتك ويا هذا الرجل، خمات من حياة ابنه أو بنته على أي أساس؟ ليش خلفت أساسا؟ بعد من ذولة؟ لا أبوي أبوه، لا حبتي أحفاد مو أبوهم، ولا خلهم أبوهم، وعمر الخال ما صار أب ولا العم صار أب. الأب والأب، نعم أكو ساء يأخذنا دور الأب والأم لسبب أو لآخر، بس مو معنى إذا أبوه على قيد الحياة فغباء أنك تأخذي من أبوه وتحرمي منه. هذه ورقة فاشلة بالمناسبة، أي ورقة فاشلة. حاولوا انتوا بالبدايه خلي خلفي من حتى تربطي، حتى الرجال تربطيه وما يعوفش وما يطيش خالي منه، وعيونه ما تروحينه ويزرع ينثل على اساس بالله. طبعا هذا كذب، بالعكس يتحرر منك ومن البيت ويطلع له الف سالفه حتى يطلع برا ويخلص من الثول بالبيت ويسأنس برا. هاي وحده. اثنين، بعد ان سويتي خط التعيسه وخلفتي وانت مرتاحه وياه، ذولا بعدين لما تجون تنفصلون تحرميهم منه. انت ما ذكرتي شاعر ابنك هو يتيم واهله بالحياة؟ يتيم وابوه عايش، ليش ما يشوف ولد خاله، ما يشوف ولد خالاته عندهم اب وهو خطية محروم؟ يعني والله هس لو بزونه هم تخلي انا اعرف بزونه، والله العظيم تخلي ابوهم يجي يمهم. انت من شنو يعني؟ يعني ما قد اخذنا اللي طليقة اخونا ما دنيا. انا صدق فكرة عامة، إلى أي درجة الإمرة من قرار غبي إلى قرار أغبى؟ أنت قرارك الغبي أنك تتزوجين، أنت غير كفو، هو رجل غير كفو. قرارك الغبي بسرعة، ها قبلتي، ها سويت فيلم.

0: والله العظيم. يعني لازم الإنسان يصل إلى حد يقول ستوب، مال أبقى غبي وأذب روحي من تهلكة إلى تهلكة، فهاي مسألة كبيرة. يعني ما تعرفين هاي وتقولين أني شي وديني شيخ، ولا هاي كلها أفكار رجعية. روحي الطبيب نفسي حبيبتي، حبيبتي روحي الطبيب نفسي، خلي عالجك، روحي الكوتش، روحي لأي ذوي الاختصاص النفسيين أو التنمويين، وخلي يحكي لهم مشكلتك. تعاي هاي لوثة الغباء لازم تطلعيها من عقلك. طفل جبتي للدنيا وأبوه موجود، ما تسوالمتي أنت وأبوه، الولد شعلي متوالم ويا أبوه. أنا مو ضد أنه أنا مو مع أنه يؤخذ الطفل من أمه، بالمناسبة أنا ضد تعديل المدونة الجعفرية، وهذا الشيء يعجبهم ما يعجبهم أنا ضده، لأنه الولد إلى أمه، بس بشرط أمه تكون بت أوادم وتعرف الله وما تحرم الولد من أبوه أو البنت، والرجل هم كذلك. بالمدونة السنية لا، يقول لك الأم الحضانة عند الأم، زين هذا الشيء مفرح بالنسبة لي، لكن هل من المنصف هي كل الأمهات كفؤات بأن يعني الحضانة تكون عندهم يحتضنون أولادهم؟ لو هي لو يتزرع للأب مثل ما هو يلوي ذراعها أحيانا بابنها أو بنتها. وهنا أنا باعتقادي الشخصي ومعلوماتي القانونية البسيطة، الموضوع والداية مثل هذا النوع توضع تحت تصرف القاضي ورؤيته، وهو قياسة لميزان الأمور. إذا الأم كفوءة والأب متهدي بالله فخير على خير، إذا لا والله واحد منهم يريد يعني يلعب ويستخدمها ورقة بائسة فلا. وأني صراحة أتوسم الخير بالخيرين والطيبين، يعني أنه الدنيا ما تسوى، الدنيا ما تسوى أنه أني أخلف منه حتى أخذ بجهالي نفقة، حتى أخذ. كل تفكيرهم فلوس، كل تفكيرهم فلوس، همك رجال شلون أخذ الولد منها حتى ما أنطي فلوس، ويذبهم يم عمتهم لو يم أجدادهم، وشابعين أوساخ وكفخ ومذلة وحتى ما ينامون، والعفو غلط وألفاظ نابية، وانتو أولاد الفلان وحدة وانتو ما أعرف شنو، لحد ما يدمروهم نفسيا. والبنت همينة، الأم همين تتزوج واحد يكفخة ويكفخ بنتها وإلى آخره. ليش دتخلفون؟ ليش خلفتوهم؟ ليش؟ أوكي اتخذت قرار الانفصال، اللهم لك الحمد، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أوكي هو حلال بس مكروه، بس غير أكو مر جبرك آمنا، هسا شو أسوي؟ هسا أصلح، أحافظ على الباقي اللي هم شنو؟ الضحايا اللي جبتهم للدنيا. إيه أنت جبتيهم، لا والله الله راد، لا الله ما راد، أنت اللي ردتي والله كمل جل وعلا، كمل هذا الموضوع. فصلحي هذا، حافظي على هذا الضحية، حافظي عليها، بنات أو ولد حافظي عليها. أبوهم شوفوا أبوكم، عيب اسمعوا كلام بابا، يلا بابا رح يجي، يلا مشونا نشوف بابا، شوف هذا بابا اشترى لك هاي الملابس. يعني الأصيلة والشريفة والمحترمة وبنت الأوادم هيك تتصرف، مو أقومة وقعدة ابن الفلان شي تعال كل صوت أبوك، إذا يلعب بالصوندة الضربة صوت أبوك، وذا تنتقم من أبو بي، وهو أيضا ينتقم من أولاده بيها. شنو إحنا عندنا؟ إحنا دا يتزوجون معتوهين عندنا، شعب معتوه أو فئة من الشعب معتوهين ومجانين وغير مستقرين نفسياً، وهم طبعاً مخلفات الحروب والانتكاسات السياسية، وحكمنا فلان وعلان وصارت بلاوي، تسيب مدارس، عوائل متسيبة، ماكو توجيه ديني، ماكو ما عليكم بهاي الصور والأفلام والمعروف شنو والهاي كلها هاي شو. بالواقع طبوا إلى بيوتهم يصيح على أمه مثل ما يصيح على الخدامة، هاي إذا ما شال شي ورقعها. أي نعم، وأقولها بمرارة، ما عليكم بالشو. أدري هذول شون يبنون بيوت، ذولا شون يخلف، شون يبني إنسان صحيح وصحي ويكون منتج بالمجتمع ويطلع ويصفقوله وصار شاطر وعافية ماما أخذت 10 وصور 10 ودزها لأبوه، الله شوف ابنك أخذ 10، عاشت إيدك على هالتربية مثلا. غير العوائل الناضجة والعقول الناضجة هيجي. أدري أنتو دتربون غنم، إحنا شو وقت نطلع من حياة القرية مع اعتزازنا بالقرية؟ ما احنا عوائل واهلنا بالقرى والارياف معدلين، والمرة هناك تحكم، والمرة هناك هي تهدي الـ الـ الـ الـ العائلة كلها. اما ان يجي واحد عشوائي ويجي واحد همجي ووحدة همجية وجايين عبالهم علاقة فيسبوك وحساباتهم خلفت حساب جديد، وهذا الحساب عادي وحده يتبلك شوف شي يصير بي، هذا بشر يا غنم، هذا بشر يا حوش، ودا يدفعون الثمن، وهاي اللي تروح تبيعه، وهاي اللي تشمر جهالها من البحر، وهاي المدرش تسوي، وهاي باكر عقبه يلوف عليها واحد وتحبه وتذب جهالها على اهلها النوبه. يعني فد عصارة قميئة، وعذرا لهذه المصطلحات، ولكن هذا اللي يجود بي القدر وللأسف. لذلك يعني انتقوا. اوكي اختارينا غلط، مو غلط، لا تستمر بالغلط، لحق، لا تقبل انه تصير ورق الضغط على وتستخدم ابنك هذا البريء. بريء أنا من اشوف وجوههم اموت بشي خطيه. والمطلوب من مجلس النواب العراقي، يعني اتمنى امنية واعلم انها لن تتحقق، على الاقل الان يمكن بعد دورتين برلمانية، يمكن 3 دورات برلمانية، يمكن ناني من نمشي على عوتشية زين أقولهم هاي يما صار القرار، إيه رأي الله بيضة، شنو تعديل المدونة الجعفرية وتعديل المدونة السنية بما يتواءم والحالة، يعني تصير من يصير القرار للقاضي. من تقدير السلطة القضائية تصير وينتهي كأس العالم، نخلص من هذا. الأب والأم غير كفؤين، شوف يأخذون الولد منهم. الأب مو كفوء، الحضانة عند أمه. الأم مو كفوءة وما أدري شلونها، الحضانة عند أبوه. وكفى الله المؤمنين شر القتال. أما أن تستخدم مدونة وفتشيفة قانون لو ذراع الأب أو الأم، فهاي أنتوا كلكم محاسبين يا الله عليها، محاسبين. كافي شتتوا العوائل، حطمتم الأسر، اللحمة المجتمعية تفككت وصارت هشة، وعلى عطسة صار الطلاق وسابوا الولد بالشارع والبنات على عطسة. اتقوا الله. على العموم الأخ مازن، الحقيقة يعني ثرت موضوع مهم جدا وأني قلبي معبى منه، بس ما بيدنا شيء إلا أنه نتكلم مثل ما نتكلم بأمور أخرى. عسى ولعل انه يعني يستجاب لها من ذوي الامر من اصحاب الامر. الساعة 9:30 و5 عندنا بريك احبابي وراجعين نكمل، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. ثبتها على الرشيد FM

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

أهلا بكم مستمعينا. أظل في عالم عراقي وجولة سريعة في أبرز المحلية الصادرة لهذا اليوم الأحد الموافق 17 أيار 2026. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية.

بدءا وبمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقة صحيفة الصباح الرسمية، نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات ومتمنين لها دوام التألق والنجاح في نقل الحقيقة وصناعة الكلمة الهادفة. 23 عاما من العطاء المهني والحضور الإعلامي المميز، كانت خلالها الصباح صوتا وطنيا يواكب نبض الشارع العراقي بكل مصداقية وتميز. خالص التحايا إلى زملائنا الصحفيين في صحيفة الصباح الرسمية من بانجور. نطالع على الصفحة الأولى للصباح. الزيدي يرسم خريطة عمل للوزارات الجديدة ويصدر حزمة من التوجيهات. الاستقرار المالي محور انطلاقة الحكومة. حراك نيابي لإعادة المفسوخة عقودهم واستنفار شامل لإنجاح زيارة الإمام محمد الجواد عليه السلام. تصعيد أمريكي محتمل ضد إيران. و 23 عاما على صباحات الصباح. في الصفحات الداخلية من الصباح، استكمال الكابينة الوزارية بعد عيد الأضحى، السياسية تبدأ من لحكومة 2026، تثبيت العقود وإعادة المفسوخة عقودهم، وتسلم مهامه رسميا وترأس أولى جلسات مجلس الوزراء. الزيدي: سنعمل بجد لأجل حاضر العراقيين ومستقبلهم. إنشاء متحف إسلامي في بغداد ومنصة مركزية لتسريع الإجراءات الجمركية. التربية تعتزم افتتاح مدرسة مهنية للطلبة المتميزين ولتعزيز ضماناتهم القانونية والمالية. العدل تدفع لتعديل قانون رعاية القاصرين. أزمة مزمنة تتجدد في كل صيف، كهرباء المثنى تواجه فجوة كبيرة بين الحاجة والتجهيز. وأيضا في الصباح، يعزز فرص التعاون بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية. حضور واسع في معرض النجف الصناعي التجاري. من الصباح إلى صحيفة المشرق. على الصفحة الأولى من المشرق

يطرق إغلاق مضيق هرمز يحرم العراق من 89% من صادراته النفطية. تشمل تحسين الكهرباء والأتمتة ومكافحة الفساد 15 توجيها من الزيد في أولى جلسة أو في أول جلسة لمجلس الوزراء تمثل خارطة عمل لوزاراته، والأكبر خلال 2026 عملية أمنية واسعة شرق ديالى تغطي 13 منطقة. البرلمان يطالب الحكومة بإيضاحات حول الإيرادات والرواتب، والإطاحة بتاجر أسلحة بكمين محكم غربي الرمادي، الاستخبارات القبض على إرهابي خطير له سجل إجرامي حافل في كركوك، ووزير النفط الحكومة تسعى إلى تقليل معاناة المواطنين عبر تحسين ساعات تجهيز الكهرباء. وزير الخارجية الروسي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق، وبوتين يهنئ الزيدي ويؤكد متانة العلاقة بين بغداد وموسكو. في صفحة تقارير وأخبار، محافظ بغداد يؤكد دعم المتفوقين خلال مشاركته في مهرجان حركة البشائر السنوي. مدير عام الدفاع المدني يشرف ميدانيا على خطة تأمين زيارة الإمام الجواد سلام الله عليه في الكاظمية، ومحافظ ميسان يترأس الاجتماع الدوري للدوائر الخدمية لمتابعة المشاريع ونسب الإنجاز. شركة ناقلات النفط تستقبل رئيس الجامعة التقنية الجنوبية. وفي مدينة الطب إنجاز طبي متميز، استئصال ورم ضخم حجم كرة من معدة مريضة سبعينية. النقل البري تسهم في تحديث خطة الطوارئ البيولوجية لتعزيز الجهوزية الوطنية والاستجابة للأزمات. أما في صفحة أخبار محلية، من المشرق تكريم شركة الحفر العراقية خلال اجتماع السلامة والبيئة لشركات حقل شرقي بغداد الجنوبي. أيضا المكتب الإعلامي لوزارة النقل يهنئ الأستاذ وهب الحسني بمناسبة منحه ثقة مجلس النواب لتولي حقيبة الوزارة. الأنظار تتجه نحو الخليج، وتراجع حاد في صادرات سوريا الزراعية إلى العراق. نينوى تستنفر دفاعها المدني وتعزيزات كبيرة لحم الحصاد. تراجع مشتريات العراق يضغط على صادرات الأرز التايلندية في 2026، والموسوي لا سقف زمني لإغلاق ملف المقابر الجماعية في العراق. وأخيرا المرور العامة تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. انتهت جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم في عالم عراقي.

0: صباح الورد والعافية عليكم جميعا مستمعينا. توقعات سريعة للأبراج في الفال والأحوال لهذا اليوم الأحد 17 مايو 2026. برج الحمل، كن حذرا في حديثك اليوم، فقد يتم نقل كلامك بصورة خاطئة من قبل أحد المقربين. عاطفيا قد تظهر بعض التعقيدات في علاقتك بالشريك، لكنك ستكشف لك أمورا مهمة لم تكن تنتبه لها من قبل. برج الثور، اهتمامك بالتفاصيل سيكون واضح اليوم، وقد تنجح في التخطيط الدقيق لمشروع أو مهمة. عاطفيا الأجواء مناسبة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والشريك. برج الجوزاء، طبيعتك الصريحة والبسيطة قد تضعك أحيانا في مواقف بيخة، لذلك حاول التعامل بمرونة أكبر. عاطفيا تعيش أجواء رومانسية جميلة، وقد تقضي لحظات لا تنسى مع الشريك. برج السرطان، قد يزداد شعورك بالتوتر مع تقدم ساعات اليوم، لكن عليك أن تواصل السعي حتى نهاية دون استسلام. عاطفيا توقف عن البحث عن الحب المثالي كما تصوره الأفلام. برج الأسد، قد تواجه بعض الضغوط العائلية التي تتطلب منك التعامل بحكمة وهدوء لتجاوزها دون تفاقم. عاطفيا تميل إلى التعبير عن مشاعرك بوضوح أكبر، مما يساعدك على التقرب من شخص جديد ولكنه مميز.
1: دا
0: شكرا. برج العذراء، يومك بنظرة أكثر جدية نحو أهدافك مع رغبة واضحة في تحقيق تقدم ملموس في العمل. عاطفيا تميل إلى الاستقرار والوضوح، وتبتعد عن العلاقات التي تستهلك طاقتك دون فائدة. برج الميزان، تبدو في أفضل حالاتك الإبداعية اليوم، وقد تفكر بجدية في مشروع جديد أو استثمار واعد. عاطفيا إذا كنت تحمل مشاعر تجاه شخص ما، فمن الأفضل ألا تتسرع في الاعتراف الآن.

برج العقرب يوم يحمل لك حركة، نشاط، رغبة في خوض تجارب جديدة أو كسر الروتين المعتاد. عاطفياً قد تلتقي بشخص يلفت انتباهك أو تعيش لحظات أقرب للوضوح مع الشريك. برج القوس، قد تركز اليوم يا عزيزي على حل مشكلة أساسية شغلت تفكيرك خلال الفترة الماضية وربما تؤجل بعض الالتزامات. عاطفياً تصبح أكثر وضوحاً وحرية في التعبير عن مشاعرك وتنظر للحب بواقعية أكبر. برج الجدي، يفضل أن تبدأ يومك بترتيب أعمالك وإنهاء المهام المتراكمة

حتى تتجنب أي ضغوط لاحقاً. عاطفياً تبدو الأجواء مناسبة لحل الخلافات مع الشريك والتقرب منه أكثر فأكثر. هلا برج الدلو، قد تشعر اليوم ببعض التوتر أو القلق الداخلي رغم أن الأمور تسير بشكل جيد من حولك، لذا حاول فهم المشاعر بهدوء تام. عاطفياً هناك شخص يثير اهتمامك، محاولاتك للتقرب منه قد تترك أثراً جميلاً فيه. العلاقة والله أعلم، أتمنى أن يتحقق كل الكلام الحلو اللي ذكرته وباقي اليوم يكون أجمل من بدايته وباكر وبعد باكر. في الختام أتبان المسوي ووسام ماجد، باكر انتظرونا على الرشيد FM.

أسعدتم صباحا وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. الزيدي يوجه بتمكين البرلمان من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية. رئيس البرلمان يبحث مع بتريوس الأوضاع في العراق وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. تشارلز الثالث: المملكة المتحدة تولي أهمية كبيرة للعلاقة مع العراق. مكتب السيد السيستاني يتوقع أن يكون 27 من أيار الحالي أول أيام عيد الأضحى المبارك. عمليات بغداد: تفجير مسيطر عليه ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي اليوم. المرور العام: تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات

المتحدة وإيران. إيران: الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في تعويض مخزونها من الصواريخ بعد تمديد الهدنة ل45 يوماً. واشنطن تناقش آلية تنسيق عسكري بين بيروت وتل أبيب. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: اطحن بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد، روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: أنت مشو يعني
10: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. بعدك ضايج، اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. رئيس البرلمان يبحث مع بيتريوس الأوضاع في العراق وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان حرصهما على تعزيز أفاق التعاون المشترك. مكتب السيد السيستاني يتوقع يكون 27 من أيار الحالي أول أيام عيد الأضحى المبارك. عمليات بغداد، تفجير مسيطر عليه ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي. المرور العامة تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية باكستان متفائلة بتحقيق سلام

دائم بين الولايات المتحدة وإيران. إيران الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في تعويض مخزونها من الصواريخ. طقس العراق أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راجو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

رشيد اف ام 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.
2: ميل لقمر يغنيله وقمر

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. رئيس البرلمان يبحث مع بيترايوس الأوضاع في العراق وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان حرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك. استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، واستمع الزيدي خلال اللقاء لشرح مفصل عن الأوضاع الأمنية العامة في البلد، ووجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية في عموم قواطع المسؤولية ورفع مستوى الجهوزية والعمل على توفير متطلبات جميع الضباط والمراتب في القوات المسلحة وباقي الأجهزة الأمنية بما يسهم في تأدية الواجبات والمهام على أكمل وجه. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قدم خلاله التهانية بمناسبة تجديد الثقة به وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة، وأضاف أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع جمهورية العراق ودولة فلسطين وحرص الجانبين على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي في بيان أن الحلبوسي استقبل الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بيترايوس، حيث تناول اللقاء مجمل الأوضاع في العراق فضلا عن تطورات الأحداث الإقليمية والدولية. ذكر بيان لمديرية الحشد الشعبية أن قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش نفذتا عمليات تفتيش واسعة في قاطع جنوب الرطبة بمحافظة الأنبار لتعزيز الاستقرار وملاحقة المطلوبين، وأشار إلى أن العملية تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، إلى جانب التأكيد على ديمومة التنسيق المشترك والرفيع بين مختلف القطاعات الأمنية. أخيرا قال رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف لصحيفة التايمز أن باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لضمان التوصل إلى سلام دائم والاستقرار في المنطقة، وأضاف أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. رئيس البرلمان يبحث مع بيترايوس الأوضاع في العراق وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان حرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا اغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش فاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس على سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: تمددي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمع الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. الإعمار والتنمية: بعض الكتل حصلت على مواقع تتجاوز ثقلها البرلماني والجماهيرية. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. شرطة الرصافة تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. المرور العامة تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. تعيين محمد باقر قليباب ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش

يا مساء الخير، مساء الورد، مساكم جميل، يا رب تكونوا دائما بخير وبسلام. نبلش وياكم حلقة اليوم بدرس شاغر، راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير البياتي، ووياي بالإخراج عمار كامل.

هاي الأغنية ما تنشال ما تنحذف من يعني. نطالب هيئة الإعلام والاتصالات بمدح يعني مسح هذه الأغنية وإلغاها من بث كل الإذاعات والتلفزيون والسوشيال ميديا وغيرها، لأن ماكو هيك يعني. عموما تحية لكل مستمعينا أكيد اللي يشوفونا هسا عبر بثنا مباشر على تيك توك بصفحتنا إذاعة الرشيد. تحية لكل اللي يسمعونا عبر من الأندرويد والآي أو إس، وتحية يسمعونا عبر أثيرنا 5. أنا نبلش بحلقة اليوم. شوفوا كمية الكذب كل شيء كل شيء فكل شيء هواية. ممكن أنه أكو بعض العلاقات تستمر بالكذب، يقول لك أنا إذا ما أكذب على هذا الشخص علاقتي بيه ما تستمر. هسا عمل، صداقة، حب، هاي خو عندنا ماشية الأمور. كل العلاقات ممكن أنه اليوم، حتى شوفوا حتى العلاقة الابن أو البنت بأمها وأبوها، أكو بعض الأشياء. أنا طبعا هذا الموضوع أخذته من اتصال ببرنامج سلطان، كان عنده فد موضوع معين، واحد قال أنا إذا ما أكذب على أبوي ما تمشي حياتي. ليش؟ لأنه مثلا أكو أمور الأب ما يتقبلها، أو بعدها إحنا نقول على على على زمان، طبعا يا ريت نبقى على زمان وأفكار زمان، أكو أشياء أنه يشوفها الأب هي مو صحيحة. ممكن اليوم إحنا بي يعني بحياتنا باللي دي يصير بيها اليوم بالتغيرات اللي دا تصير إحنا نشوفها طبيعية، بس يبقى الأم والأب دي يشوفوها لا، هي بعدها بعدهم على النظام قبل، هذا خطأ، هذا ما صحيح. فبالعموم أكو أشياء نكذب بيها على الأب والأم هماتين، يعني علاقة الابن والبنت بالأم والأب نفس الحالة. ممكن إنه ما أكو بعض الأشياء نكذب بيها في سبيل إنه تمشي أمورنا، قلت لكم الصداقة، الحب وغيرها. فاليوم راح أسألكم سؤال بالله، وكل واحد يجاوبني عليه باللي هو يشوفه طبعا مناسب للإجابة. السؤال يقول إذا صار قانون، طبعا مين صار هذا من إحنا هسه والله ما أدري أحكي جاي، لا خلوني ما لي علاقة بهالأمور. إذا صار قانون أوكي يمنع الناس تكذب لمدة 24 ساعة، خلي أعيد هذا النص طبط، إذا صار قانون يمنع الناس تكذب لمدة 24 ساعة برأيك

علاقة تنتهي أول شيء؟ من العلاقات اللي ذكرتها آلي. ها الشغل، عمار قال الشغل، لأنه أكيد أكو أشياء هي مو من باب إنه أنا دا أكذب على مسؤولية، بس في بعض الأحيان قلت لكم أكو كذبات ضرورية إنه إحنا نكذبها حتى تمشي أمورنا. لا حد يجي يقول لي أنا ما أكذب أبد، أنت بس مجرد تقول أنا خمس دقائق وواصل وأنت توصل، يعني أنت تعرض كل نفسك إنه ما راح توصل بهاي الخمس دقائق، فأنت كذبت خلص يعني. أوكي، فلو صار قانون يمنع الناس انه تكذب لمدة 24 ساعة، برأيكم اول علاقة ممكن تنتهي يا علاقة من اللي ذكركم؟ الزمالة، الصدق، ولا واحد عن الصداقة على فكرة، العلاقات الاجتماعية، علاقات الحب وغيرها. ارقامنا 0780417102117 آسيا سيل 0770. وخلنا نشوف

كذاب. يلا اتصال اول. الو الو الو، ليش ما تتناولون موضوع تسعيرة المولدات الكهربائية؟ صار لنا كم سنة صارت المولدات، قولوا 26 سنة موضوع، ما بي أي شارة. هذا يعني قوانين كوشان يعني نحكي بيها، ممكن برنامجي ما له علاقة بهالأمور، ممكن إنه يكون ببرنامج بان تحتلل. أنا راح أقول لك أحكي بهذا الموضوع.

0: يلا اوكي عندنا اتصال اول. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله،
1: شلونك يا غالية؟
0: اهلا اهلا، شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا نورتنا. يلا قولي، لو صار قانون يمنع الكذب لمدة 24 ساعة، برأيك أي علاقة راح تنتهي أول شيء؟
1: الحب.
0: أيابة ليش؟ كله كذب؟
1: والله كله كذب. احنا ما نقول لو خليت قلبت، بس الأغلبية تبني على كله كذب بكذب. يعني مبني على آمال، وهاي الآمال بس مجرد هيك شيء، مثل ما نقول واحد مرتبط بالشخص، بالأخير ولا أمنية تتحقق.
0: أوكي، إذن أنت تختار علاقة الحب هي اللي ممكن أنه تنتهي خلال هذه 24 ساعة.
1: أكيد، يعني هذا الشيء قدامي، ما أحد يلي يعني.
0: أوكي، ما حدش
1: أنا شفته. أي يعني داي واعدها بأشياء، لما نسد التليفون يقول لا وحدة راح تتحقق.
0: بدي أنا خلت هذا الموضوع، ما شاء الله عليكم، ما مقصرين بالوعود تو ولا واحدة ما
1: فيه. أي يعني بس مجرد قضية الوقت تتعبير.
0: قضية الوقت، أوكي.
1: إذا يكسب الشخص بس، لا أقل ولا أكثر. يعني بالهدي النفس اللي يصعد وينزل، ولما يسد التليفون يقول وينك هو.
0: طيب تحياتي لك محمد، علي كلش أشكرك، باي باي، نورتنا، هلا والله. تصعد؟ ألو ألو ألو.
2: عبير جيزة.
0: أهلا.
2: شلون صحة؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: انا بخير، انت تمام؟
0: كأنك هسه قاعد من النوم والحياه عندك شنو؟
2: قاعد، وهسه من فتحت البرنامج دا اسمع الموضوع، فنزلت شربت شاي، جبت شاي وجيت
0: زين،
2: وهسه المتصل الاول خلانا اسمع السؤال.
0: اوكي، السؤال راح اعيد لك اياه ولا يهمك، يقول اذا
2: لا لا لا سمعته انا بالعكس.
0: شنو سكتني؟ شنو سكتني؟
2: لا استغفر الله،
0: شنو سكتني؟ يلا اوكي، قولي والله برايك اي علاقه
2: الكذب في شيء اساسي، يعني تاريخيا فلسفيا، اذا الشباب يقرأ

0: فلسفه. الكذب ضروره اساسيه لاستمرار العلاقات
1: البشريه. اكيد انا قلت في بدايه العلاقه طبعا بدايه الحلقه سوري انه
0: لذلك انا من وجهه نظري اذا الكذب توقف اليوم واحد علاقه الاب بالتحديد بعائلته. ليش؟
1: اوكي
0: لانه الاب بطبيعه الحال اذا ما قدر يسوي مساحه امنه سيفتي يرجعوا له الى زوجته او بناته بالتحديد بناته اكثر من اولاده ما راح يضمن نجاتهم بهذا الكون كب.
1: لا وبعدين احنا كمثل يقول لك حبل الكذب قصير مرات بعض الاحيان فعلا الاب يكذب في كذبه معينه تلاحظ انه احنا ما شاء الله يعني اسم الله على شبابنا او اولادنا هسه ذكائهم يعني واصل مرحله فهو صاير ممكن يكشف هذا الكذب ويتصرف بنفس التصرف على اساس انه هو ابو البيت ده يكذب فليش ما ده يكذب مثلا
0: صح. لذلك اذا الكذب توقف اول علاقه تفرض الابناء بأبهاتهم وخصوصا بالاب مو بالام.
1: انت عندك اولاد؟
0: لا.
1: ها اوكي بعدك يعني.
0: بس انا صاحب تجربه طويله يعني احنا بيت وين بيت بتسع اولاد
1: ما شاء الله
0: تفهمين الفكره وين فانا عايشها على مدى يعني 30 سنه 27 سنه طيب. لحد ما طلعت وصار عندي بيت وحدي وكذا تفاصيل فمن تزوجت ويشوفها ويا زوجتي اكتشفت انه اهم شيء الاب يسوي بيته يخلي مساحه امنه لكل شيء ممكن يسوونه للعائله ويرجعون يقولوا لك البساط السحري ما على الدين بالعائله
1: ما راح تقدر تسيطر خلاص فلتحت هي
0: هو راح تسيطر بس راح يكذبون عليك وممكن هم راح تحس نفسك مسيطر
1: طيب
0: بس انت من راح تكون كل شيء يقولوا لك راح تكون شلون نسمي ليدر يعني ليدر أوكي. صحيح
1: صحيح طيب أنا كلش أشكر اتصالك منقذ مو
0: أيوة أخيرا
1: نورتنا نورتنا يا منقذ أنا كلش أشكر اتصالك عزيزي تحياتي لك اتصال آخر ألو
2: ألو مساء الخير
1: أهلا أهلا مساء النور
2: العافية نور عليك على المخرج صادر جميع والسمعين
1: هلا محمد شلونك
2: الله يخليك
1: شلونك أنت زين شخبارك تمام
2: بخير اذا انت بخير
1: يا رب دائما محمد يلا قل لي اي علاقه راح تنتهي لو كان اكو قانون انه يخفي او يمنع الكذب لمده 24 ساعه يا علاقه برايك هي راح
2: طبعا
1: او تنتهي
2: امانه يعني تحياتي للمتصل القبلي
1: اي
2: كلام يعني جدا دقيق
1: صحيح
2: انا وياه بالنسبه لي يعني ان الحاله شفتها عندي اختي يعني امانه
1: اي خلينا نقول يعني نفس رأيي أنت علاقة الأب بالأولاد ممكن إنه تنتهي أو يعني تترشرش على قولتها إنه
2: صرتشيتش ما ممكن العلاقة تنبني على كذب بين الأب

0: اوكي تمام تحياتي.
1: يعني قام يعني ايه؟ يعني عذرا قام بعمره 16 قام يدخن قام يقعد
0: اي يعني هو يصير هذا الكذب اي صحيح
1: يعني انا حاولت الحمد لله
0: لانه ممكن يكون طريقه الاب او اسلوب الاب بانه يعني بايصال انه هذا الشيء غلط هي غير صحيحه. مرات اكو اشياء من حرصنا عليها خلي شوي نعطي مساحة للأب يعني والأم عموما. ممكن يكون هو من الخوف والحرص في بعض الأحيان ما يعرف شلون أنه يعبر عن خوفه وحرصه، بالتالي هو بلا وعي دي يسوي الخطأ. يعني أكو فتشي اسمه أنه
1: يعني أي أقاطع عذرا أنا السحاني أقول له شو تسوي شو تصرف أي شيء لا تخاف ولا تردد تقول لي أنا بالنسبة لك الملاذ الآمن إذا أبوك يعني يشوفه إنه هاملك وملتهب مرته الثانية وبطال الآخرين وما يحاول يحتويك فتجي عليه تحتاج فلوس لتطلع في السنة
0: كلي
1: ولا تمشي بضرب إنه كذب من بعدك بداية عمرك من يكبر طيب. بعد خلاص ما يسيطر عليه.
0: طيب أنا كلش أشكرك محمد نورتني أتمنى لك يوم حلو. هلا عيوني باي باي نورتنا. الواتساب هو نفسه رقم الآسيا شلون معلومة هاي.

0: يلا عدنا اتصال قبل اتصال. حي استاذ سلطان الورده منورنا، ابو اللسان الحلو ينقط عسل. يلا الو.
1: الو مساء الورد.
0: مساء الخير، اهلا اهلا.
1: هلا عبير، هلا بيك يا ورده، حياتي لك تحياتي المخرج.
0: هلا وسام، شلونك؟
1: الله يسلمك، والله بخير اذا انت. الله يحفظك ويخليك عيون انت.
0: اهلا اهلا.
1: والله زينين اكيد.
0: شكرا.
1: انت موجوده؟ احنا زينين.
0: شكرا طبعا. ما نعرف الاجابه فقبل ما تكملها قلت لك شكرا. طيب يلا وسوم قل لي.
1: بالنسبه للموضوع هو اي اي علاقه يعني بيها كذب فراح تخرب اكيد. ما اقدر انه اقول لك علاقه زوجيه او علاقه حب او علاقه عائله او اصدقاء، وكل علاقه هي حتكون بيها هذا الشيء يعني اكيد حتخرب يعني. بس اكو فد يعني كذبة احنا نسميها بيضة او خفيفة او بسيطة،
0: هي اسمها كذبة. الله يخليك، هاي ما كذبة، بيضة ورمادية وزرقة وحمراء، هي كذبة، هي كذبة خلاص.
1: مو مو مو مو بعدين من اعتذر او اقنع المقابل حيقتنع بيها.
0: اذا اعتذرت واذا ما مشت على المقابل وانتهت بعدين حسبت لك سيئة وانتهى الموضوع.
1: يعني مثلا هذا فرضا فرضا انا عندي علاقة ببنية وهي تدربية أريد أتزوجها، فجأة تعرف أنه أنا متزوج.
0: أي.
1: هاي تشذب شلون؟ هاي أعتبرها
0: كل شيء تعتبرها يعني بيضة؟ أكو...
1: لا، بينما أكو مثلا فد موضوع صغير مثلا قايلين لها بهاي السنة راح أتقدم لك، طبعا أنا جاي أضرب أمثلة.
0: أي.
1: بينما أنا صدق لا، للأمانة هسه هاي السنة ما أقدر إلا حتى السنة الجاية. أوكي، هاي بيها مجال تقتنع أو كذا؟
0: لا لا لا، شلون؟ لا لا، ما يصير.
1: لا هي
0: شيء
1: يعني
0: لا، وسام مو سويها، وسام مو سويها.
1: لا لا انا لا، وين انا؟ لا من دول، لا من دول اصلا. بس هو نسمع منه ومنه نسمع ونجمع افكار يعني. مره
0: بابا عطوا مثلا، انا اقول طبعا هو مثلا ما موجود هذا، انا قلته الله شوف الله all the human اوكي لاير ان فاير، يعني كل كل كذابين يروحون للناس.
1: يعني قصدي اكو
0: هي كذبه،
1: يعني انه اكو اقرب.
0: يعني والله ما بيضه وحمراء وخضراء وزرقاء. طيب بس اقول لي
1: يعني اذا في كذبه صغيره عادي انا اختلف.
0: هسه انت منطقتني
1: واحد متشدف علي طبعا
0: وسام، منطقتني شنو ممكن اي

0: العلاقة تنتهي إذا كذب راح، كذب بيض أسود أزرق هو كذب، إذا هذا الكذب المنع أي علاقة ممكن تنتهي. هسه عمار قال الشغل، هسه إحنا قابلين نكذب صدق من كذب بيض، تأخرنا مثلا نحط حجج، هذه كذب بيضة مو صحيح على مدى مشي أمور.
1: أنا أقول العلاقات الغرامية ليش؟ لأن الزواج احتمال الأهل يأثرون ويلا ما يخالف وسماح المرة وكذا. هسه طيب. العلاقات الغرامية لا
0: طيب
1: يعني ها تخرب
0: وهيك. أنا كلش أشكر اتصالك.
1: حياتي لك يا وردة عيوني. مع السلامة.
0: طيب تقول أنا زوجي كذاب، يقول ما أتريق وهو يتريق مرتين. سهلة هاي سهلة. إذا بس هذا كذب يعني بهذا الإطار تقبليها حبيبتي وحمدي ربك عليه. لا تغزل شلون مقال، قال إحنا زينين لأنه أنت موجودة. هذا لا تخرب العلاقات. يلا اتصال. أهلو.
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: تحياتي لكم الأخ سلطان.
0: أهلا وسهلا.
2: والمخرج والمستمعين جميعا.
0: شنو أخبارك؟
2: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا بأبو وفاء. يلا أبو وفاء.
2: عامر معكم. نعم عامر أبو وفاء حياكم الله. الله يحفظك.
0: نورك.
2: يعني في تعبير صراحة مهم شوي، عندي اعتراض على المقولة اللي ذكرتيها حضرتك.
0: لا مو صحيح أنا كيف يا جماعة.
2: مو كل مين. أكو ناس للأسف يعني نسبة الكذب عندهم عالية جدا. أنا قبل فترة قبل حوالي أسبوع شخص غثني للأسف رجل كبير يعني شكله يبين يعني يمكن ثمانينات عمره هيك ربما. أنا حتى ما رديت أغثه لأنه خاف يتربشي وابتدي أنه يعني تعبان حتى بين شعبين يا أخي أنت بهالعمر هذا حلق الأصدق حكي للأسف أنه أنا جد الخليفة الفلاني كذا. يا أبا من يقول أنت؟ هاي مسألة الأنساب مو أنا أقول يعني خبراء بالأنساب يقولوها. قابل الشك وقسم عدم بالتلفزيون هتوها قالوا قسم العد ربعنا اكتشوا بدلوا الأنساب الدعوة أنه هذا نسب يرجع إلى فلان المشهور فماكو شيء. المصداقية للأسف ضعيفة في أمور كثيرة.
0: صحيح.
2: فأنا أعتقد علاقة الحكام بشعوبها بكل العالم، ما أحكي على دولة معينة، راح تهتد لو تكلموا بالحقيقة. للأسف كثير من الحكام
0: لا مو هو ذا نوجد هذا القانون أبو وفاء فجماعتنا ما راح يمشوا عليهم لأنه تنتهي السالفة يعني خلاص فهمتني لأنه أكيد ما يتقبلوها.
2: أنا أعرف أكو ناس لا يعني قد من عدم متوفى مثلا كانوا صادقين بس مو 100%.
0: نعم.
2: بصراحة ما 100% مستحيل ما صور أكو شخص يعني تصدق 100%.
0: أوكي أني أشكرك أكيد
2: نورتنا.
0: شكرا يا أبو وفاء نورتنا. تحياتي لك. شكرا مع السلامة. وطبعا يحييك سلطان أماتي. تحياتنا.

0: يلا عندنا اتصال. الو. عليكم السلام.
1: تحيات على ساديو رشيد.
0: عيوني مية.
1: تحياتي للمخرج، تحياتي للمستمعين، تحياتي الشخص الطيب يعني.
0: اشكرك عيوني كلك ذوق، تسلم.
1: رضي
0: عزيزي. منو يا الاسم؟

0: الكريم
1: ابو سعد الحمداني.
0: ابو ساره الحمداني، اهلا وسهلا بك، نورتنا.
1: رضي.
0: يلا ابو ساره قل لي، اليوم برايك يا علاقه ممكن انه تنتهي اذا كان اكو قانون لمده 24 ساعه؟
1: والله هي اول علاقه رب العالمين سبحانه وتعالى.
0: اوكي متفقين، هاي بدون اي قانون لو مو 24 ساعه. طيب
1: يعني وبالمناسبة عندنا واحد اخذوا له العفوات الفاضل، قال له لا احلف بعد ما تكذب قال له ما اقدر.
0: زين حلو. اي
1: فهو الكذب بشكل عام
0: اوكي
1: ينهي كل العلاقات، ينهي الثقه، ينهي الجسمه المصداقيه، العمل كذلك.
0: زين
1: الحياه الزوجيه. زين يعني امور تتداور اذا صار يعني حش سامع كذاب تنتهي حياته، لأن بعد ما حد يصدق لي.
0: طيب هسه حكيت بالعموم، اذا قلت لك انت قل لي ممكن يعني برايك علاقات الاجتماعيه، اذا اقصدها منطيت مثال علاقه الى علاقه الابن بالاب، العلاقات الاجتماعيه عموما، اصدقاء، برايك يا علاقه ممكن تنتهي مباشر يعني تحس انه هي بدون كذب ما تمشي؟
1: كلها تنتهي.
0: طيب
1: الثقه كلها تنتهي بكل الأطراف، والله يهدي الكذاب ويبطل كذب
0: إن شاء الله. طيب أنا كلش أشكرك أبو سارة، نورتني عزيزي، أتمنى لك يوم حلو.
1: أشكرك
0: عيوني، مية هلا، باي باي. يلا عدنا اتصال، أغنية يا أغنية.

0: هي ويا من بلا تنتهي ويا عمر حسوي
1: يجيني الفصل يركض.
0: يلا عنا اتصال. الو
2: الو
0: الو اهلا اهلا، مساء الورد.
2: مساء الورد، شلونك عبي؟
0: هلا ونعيم، شلونك؟ شنو اخبار زوجتك؟ ان شاء الله بخير.
2: والله هنا والله الحمد لله بخير، الحمد لله بالمستمر، لو عمليه لو اشعاع كيماوي بعد منتظرين
0: يعني. صحه وعافيه ان شاء الله يا رب، وارجع اقول يخطوها الشر ان شاء الله.
2: ان شاء الله رحم الله، الحمد لله بشكل ما بيها شيء، المعده ما بيها شيء، بس منتظرين مكانات يعني النسائيه، يعني الشغلات النسائيه يسوون لهم فحوصات يعني مبايض ما مبايض، يعني يتاكدون اذا بيها هذا الصرف، قال ما نسوي لك عمليه، نضرب لك اشعاع كيماوي.
0: يلا ان شاء الله خير يا رب.
2: نساعدك قبل عمليات على مود يستأصلون الكبد.
0: والله ان شاء الله صحه وعافيه لها، يعني هو مشكله ما نقدر غير بس الدعاء نقدر نقدمه لك، واحنا اسفين يعني لو موجود كان قدرنا نوقف وياك بس بعد المسافه.
2: الله يسلمك. الحمد لله وشكرا جماعتنا العراقي ما مقصرين وياي والله خطير.
0: فان شاء الله صحه وسلامه ويحاوطها العافيه ان شاء الله ويخطوها الشر.
2: الله يسلمك، تفضل دعائكم ان شاء الله.
0: الله يسلمك. يلا نعيم قل لي، ممكن يا علاقه تنتهي اذا صار قانون يمنع الكذب لمده 24 ساعه؟
2: علاقة الصداقة بس مثل محمد. محمد دا انت فلوس لحد الان جاي ياخذني يمنى يسار.
0: هذا كلام انت يمنى
2: اي خابرته ذاك اليوم والله قلبي انكسر عليه، لو تشوفيني قلبي انكسر، انا انقهرت عليه. وبعدين اخر شيء طلع يلعب الفلوس لعب. يعني على قولتهم شلون
0: قلنا لك
2: عادل امام
0: افلو ترجع الايام نعيم قلنا لك قلنا لك عمي راح تخابر في يوم من الايام، تقول ترى اخذ من عندي فلوس وانه يخابر بعد حتى ما تسمع صوت اصلا بالاذاعه. زعلان ما يريد يشارك بالبرامج. زين ندري اني زعلان.

0: ري
1: اتصلت عليه هسه قالت لي ما جاوبني،
0: ما يجاوب.
1: مش
0: ايوه
1: الايام جاوبني. ايه
0: سوى له
1: اتصل عليه
0: زعله،
1: ما جاوبني.
0: سوى له زعله، قال لك هاي شو اسمه، ظل يسمعني نعيم بالاذاعه، يقول هذا موجود على قيد الحياه، دا يتنفس واكو شهيق وزفير، فقال لك خليه اسوي لي زعله حتى بعد ما اخابر، وبالتالي نعيم ما
1: هذا
0: يسمعني.
1: الهم سالفتها ما جاي اسمع، فقلت شو اسوي
0: يلا الحمد
1: بعد
0: لله
1: فتره
0: والشكر.
1: بسنتين.
0: طيب اني اشكرك نعيم، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله، وتسمع كل الاخبار الحلوه
1: الله
0: ان شاء الله بخصوص
1: الله
0: ام الاولاد
1: يسلمك
0: يا
1: يا
0: رب.
1: عبور، مية سلمي على
0: تحياتي
1: عمار
0: لك،
1: وعلى أستاذ
0: نورتنا.
1: سلطان.
0: شكرا، عيوني،
1: الله
0: مع
1: يسلمك،
0: الف سلامه، باي باي.
1: مية مع السلامة.
0: اتصال اخر. الو، قال بعد ما شارك ويا سلطان صدق سدب بوجه التليفون، يعني عادي، شنو المشكله؟ ايش عجب. يلا الو.
2: الو، السلام عليكم.
0: الو، عليكم السلام.
2: شو يعني ان
0: الله
2: شاء الله
0: يسلمك
2: بصحة وسلامة.
0: عزيزي الحمد لله.
2: عندهم ان شاء الله.
0: تسلم. من ويايا؟
2: وياك يا ابو عبودي.
0: ابو عبودي، حياك يا ابو عبودي. يلا
2: اهلا
0: ابو عبودي،
2: وسهلا.
0: احكي لي شنو ممكن، اي علاقة برأيك راح تنتهي لو
2: والله اول
0: خلينا هذا
2: علاقة
0: القانون؟
2: تنتهي علاقتي الازواج.
0: حبيت. ليش؟
2: يعني عايشة على كذي، وانا اول واحد.
0: هي عايشة عاد كذا، وانت اول واحد تكذب عليها قصدك او شنو؟
2: ايش تسوي لعاد؟ شلون نمشي الايام مالتنا؟
0: زين اخر مرة كذبة هيك ذبيتها ويعني بس تمشي
2: يوم
0: حالها.
2: اخر مرة اقول 5 دقائق.
0: طيب اوكي،
2: ايش تسوي؟ مرة نخابر انا مسكين بالشغل، هلا مشتاق لك
0: والله. هي صحيح،
2: اي
0: اي مرات، المرة طبعا على فكرة تطلب هذا الكذب
2: هم
0: يعني.
2: يعرفون السوالف هاي وانا لازم اني ماشي وياهم.
0: هسه انت تحكي علينا ترى.
2: على الوقت.
0: زين، مو هي مرات حتى الكلمه تقولها المره يعني على فكره، والرجل يلزمها عليها من تقول له قول لي هاي الحكايه حتى لو بتكذب.
2: عادي كل 5 دقائق اقول.
0: فانت انطتك البطاقه الجرين كارد، خلاص يعني مشي امورك، البطاقه الخضراء
2: والحمد لله والشكر.
0: شو نسوي لعاد؟ طيب
2: هذه الامور تمشي ولا
0: ايه؟
2: الامور تصير حياه حلوه.
0: يلا ان شاء الله حياتك حلوه بدون كذب.
2: لا ما تمشي بدون
0: لا ما تمشي. اي والله صدق ما تمشي. طيب انا كلش اشكرك، نورتنا عزيزي ابو عبودي. عيوني انت، مع الف سلامه، باي باي. اتصال اخر. الو. محمد والله لو تشوفوه ايش يسوي، حط راسه وراس دبانه.

0: يلعن معزوف.
1: اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا. خلي اقرا التعليقات اذا كان اكو فتشي بخصوص حلقه اليوم وسؤالنا. احسن عليكم السلام هنا وسهلا مية هلا. والله ماكو عركات بيناتهم. مساء الخير مساء الورد مية هلا نورتنا. زعل منك؟ منو زعل مني؟ حمد كندا؟ لا هو اخر مره سمعت صوته وياي كان وبعدين ويا سو اوعى عادي خلي زعل شنو
2: كنت نحب نموت عادي.
1: يلا بعدنا متواصلين. خليني اعيد سؤالي اللي من الدقائق الاخيره من حلقه اليوم. السؤال يقول لو كان اكو قانون يمنع الكذب لمده 24 ساعه باليوم، اوكي يعني يوم كامل منع الكذب، برايكم اي علاقه ممكن هي تنتهي مباشر؟ ذكرت لكم العلاقات اللي هي تنبني على يعني هي مو تنبني على كذب. اي هي مو تنبني على كذب بس يعني لابد ما انت في بعض الاحيان يعني تحكي كلام ممكن انت ما تكون يعني كلش كلش كلش قاصده او بصراحه تامه بس في سبيل تحصل اللي تريده. وانا قلت قبل شويه ممكن علاقات الحب هاي منتهي من عندها تحصل بيها كذب، هسه تاجيل، هسه كذب بالمشاعر، هذه واحد. هسه يجي واحد يقول لي مثل بعض المستمعين اتصلوا وقالوا لا عبير اكو كذبات بيضه واكو كذا، اوكي على عيني وراسي بس اسمها كذبه، هسه كذبة بيضة كذبة حمراء هي كذبة، أوكي؟ فأنت اليوم برأيك أي علاقات ممكن تنتهي؟ ذكرت العلاقات

الاجتماعية بالعموم، وقلت لكم حتى الـ الـ الـ الأطفال مع الأب والأم، حتى الأطفال مع المدرسة، يعني خلينا نقول المعلم مدرس غيرها بيها كذا بيصير. في مثلا انت ايش ما محضر، والله اللي بارحه مريض ومسخرك وشي ما بده يلعب بلاي ستيشن واموره تمام، هذا كذبه خلاص. اوكي، فاليوم برايكم اي علاقه ممكن هي تنتهي لو كان اكو قانون يمنع الكذب لمده 24 ساعه؟ علاقه الموظف مع المدير هاي منتهي من عندها، الكل مبطله بذاك اليوم. تخيل بذاك اليوم اللي يسوون بهذا هذا القانون الكل مبطله، حكومه واهلي. ماكو كذا زين. ف شنو هذا يوزر مشكله البارحه اني يلا شنو ساعدنا عمار طلع لنا اغنيه بين ما حضر الختام مالتي. اي والله اشكرك يا كذاب.

شكرا للورود الحلوة تسلمون. نختم وياكم، بس قبل ما أختم أكيد بالنهاية أقول اليوم كان موضوع حلقتي أو سؤالي يقول أنه لو وضع قانون لمدة 24 ساعة بمنع الكذب، برأيكم أي علاقة تنتهي؟ يمكن أخطر شيء بهالقانون مو أنه هو يكشف الكذب، الخطر الحقيقي أنه يكشف أنه إحنا شقد متعودين نجامل، نخفي، نقول عادي والموضوع أبد مو عادي علينا. بعض العلاقات ممكن تنتهي بكلمة صادقة، بس بنفس الوقت علاقات ثانية يمكن ترتاح لأنه أول مرة راح ينحكي بيها الأشياء أو الأمور اللي تصير بدون أقنعة، ويمكن بعد 24 ساعة من الصراحة ناس هواي راح تزعل، علاقات راح تهتز، أقنعة راح توقع وتروح وخلص وتنتهي، بس يمكن أول مرة نعرف منو راح يحبنا بصدق ومنو متعود علينا وبس، لأن مو كل علاقة ينهيها الكذب، بعض العلاقات ممكن أنه تنقتل بالصمت أو المجاملات الأكثر. فإذا صراحة يوم كامل تقدر تنهي علاقتك، يمكن المشكلة مو بالحقيقة نهائيا، المشكلة تكون هي بالعلاقة نفسها من البداية. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، شكرا لكل اللي استمعوا لنا وشاركونا، أتمنى لكم يوم حلو خالي من الكذب. ما يصير مستحيل يعني، لا ما أقولها لأنه ما صير مترهم. فتحية لكم، أتمنى لكم يوم حلو، تحية عمار كامل، باكر نفس الموعد إن شاء الله نلتقي وياكم الساعة 1. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. الإعمار والتنمية: بعض الكتل حصلت على مواقع تتجاوز ثقلها البرلماني والجماهيري. شرطة الرصاص

الصحافات تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. المرور العامات تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. تعيين محمد باقر قليباف ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. طقس العراق أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
4: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
6: فانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
7: أغاني، أغاني، أغاني وأكثر. الرشيد أف أم. رشيد اف ام.
8: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
9: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي. جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
5: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: تبدي.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
10: انت الكبير
11: يا بعد، روح
10: هنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نكتب شو يعني

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية، علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء، مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي رئيس هيئة الحج الشعبي ورئيس أركان الجيش والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية. واستمع الزيدي خلال اللقاء لشرح مفصل عن الأوضاع الأمنية العامة في البلد، ووجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية في عموم قواطع المسؤولية، ورفع مستوى الجهوزية والعمل على توفير متطلبات جميع الضباط والمراتب في القوات المسلحة وباقي الأجهزة الأمنية، بما يسهم في تأدية الواجبات والمهام على أكمل وجه. أفاد وزير الخارجية فؤاد حسين بأن علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وقال حسين: تجديد الثقة يعني الثقة بشخص الوزير وسياسة الوزارة، لافتا إلى أن علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب الدائرة، وسنبدأ بالعمل فورا على ترميمها. أكد وزير الكهرباء علي السعدي وهيب وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين الناجمة عن أزمة الكهرباء، وقال خلال مباشرته مهام عمله رسميا: مهمتنا وطنية خدمية وتقوم على أساس كسب ثقة المواطن ووضع حلول لإنهاء معاناته الناجمة عن أزمة الكهرباء، ومن حق المواطن علينا أن نخدمه بما يليق به. ذكر بيان لمديرية الحج الشعبي أن قوة مشتركة من الحج الشعبي والجيش نفذتا عملية تفتيش واسعة في قاطع جنوب الرطبة بمحافظة الأنبار لتعزيز الاستقرار وملاحقة المطلوبين. وأشار إلى أن العملية تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، إلى جانب التأكيد على ديمومة التنسيق المشترك والرفيع بين مختلف القطاعات الأمنية. أخيرا، قال رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف لصحيفة التايمز أن باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لضمان التوصل إلى سلام دائم والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية، علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء، مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 تردد في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر على تيك توك وايضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا واتمنى لكم يوم جميل وراع وبدايه اسبوع رائعه باذن الله تعالى. في حلقتنا لهذا اليوم اريد اخذ رايكم بسالفه، بما انه احنا عندنا يعني الان مقبلون على عهد جديد من العمل الحكومي، ويعني استلم السيد رئيس الوزراء السيد علي الزيدي استلم رأس الوزراء، فشفنا احنا بصراحة شواني لاحظت سالفة رجل لما بلش يستلم بعده مكلف كان منطقة بغداد في منطقة الكرخ طلعوا مظاهرة يردون يقولون واقع ان هذا صار 40 سنة، فلاحين طلعوا مظاهرة ما ادري كلها طلعت مظاهرات بعد رجال كان ما مستلم، هسه استلم يقال الى انه هنالك ايضا بعد بعض الاشخاص دي طلعوا مظاهرات محافظات يعني بعده ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. فكمواطن عراقي انت اذا قلت لك اطلع بمظاهرة بس المظاهرة لا تشمل الخدمات، يعني لا تطلع مظاهرة تخص الكهرباء ولا الواقع الأمني ولا يعني ذني على تردوا أنتوا خدمات ومثلا شنو هاي كهرباء وهاي ما تطلع بيهن، اطلع لي مظاهرة بغير شيء. إذا قلت لك اليوم أنت مرخص لك أن تطلع مظاهرة، شنو نوع الموضوع اللي راح تطلع به كمظاهرة؟ اوكي شوي سؤال بلوفة. ارقام الهواتف المشاركه 07 8 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 و 07 8 0 2 1 1 6 1 1 7 وعلى الصفر على الواتساب 07 8 0 1 1 4 1 1 5 نصدق اللي يحكي عنك وعني.

0: سالفة طبعا رواتب تقاعد ذني أشياء خدمية يطلع عليها. شوفوا الله شطلع على شنو. نأخذ ويانا أول اتصال. ألو
1: مساء الشباب.
0: مساء النور يا هلا شكر.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الأمور؟ الله يخليك.
1: بدون قلبك أنت طيب وجو اليوم طيب.
0: الله يخليك يا ورد.
1: الله يكلمك. الله يحفظك.
0: سولف لي شتطلع مضاش.
1: شلوني بما أنه أنا شلون طالع من أروقة المنطقة الخضراء.
0: الله حبيت أروقة. إيه.
1: إيه.
0: إيه.
1: يعني على شنو أظهر لو شنو ليش أظهر؟
0: لا لا شنو على شنو تطلع مظاهرة؟ بماذا تطالب المظاهرة؟ ليش طالع مظاهرة؟
1: تطلع مظاهرة زيادة بالراتب.
0: مو قلنا ماكو رواتب.
1: ماكو رواتب؟
0: لا رواتب لا كهرباء لا ماي لا خدمات. عوف لي ذني شغلة شنو يلوخ تستحق لأن أنت بوجهة نظرك إذا قلت لك خلينا نسوي مظاهرة على شنو نطلع؟
1: ضد مراكز التجميل.
0: مراكز التجميل حلو حلو. ليش؟
1: شنو؟ غش 50% 70% غش.
0: زين أوكي.
1: أخر شيء طبيعي.
0: إيه زين حلو. أوكي.
1: زين لا لا.
0: حلو حبيت أوكي تمام.
1: كلها كفرات ابو السلاطين.
0: ايه ايه ايه ايه. طيب حلو اوكي مراكز التجميل.
1: ضد مراكز التجميل.
0: ايه. زين تمام.
1: طلع مظاهرات ونطالب بالجمال الطبيعي.
0: ايه حلوه.
1: ايه والانثى الطبيعيه.
0: ايه.
1: ايه.
0: زين طيب.
1: ام التسعين الخجوله ابتسامه الحلوه نظره حلوه.
0: وين هذي اني ماكو ما ادري المهم. طيب اذا اول مظاهره عندنا هي مظاهره ضد مراكز التجميل بانها باعتبارها قاعد تخدع العالم وتسوي
1: تخدع الشباب.
0: اي تسوي جعفر عباره عن وحده اسمها الامار مثلا.
1: شنو دمرت عمي دمرت حياه الشباب غير مراكز التجميل.
0: اي والله دمرت حياه الشباب. طيب تحياتي لك شكرا حبيبي شكرا جزيلا.
1: تحياتي لك حبيبي.
0: تسلم يا ورد هلا وبيك مع السلامه باي باي. هلا حلوه حلوه حلوه الدنيا حلوه. اي موضوع التجميل والله عبير تحياتي لك جميله عبير بياتي سجند نحكي عن احد. المهم ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الرئيس.
0: هلا وزين
2: علي راح
0: سولف لي.
2: حصر السلاح بيد الدوله مو حصر الدوله بيد السلاح.
0: حصر السلاح بيد الدوله.
2: اي والله موتتنا.
0: زين
2: ما تصير هج رادلها ما ادري من وين
0: ما حد يتعاون
2: الحجاج.
0: لا هو أول ما يتعاونون عشائر ما حد يتعاون مع عشائر. من إيش عشائر
2: طيس؟ لا حد يا عشائر وام سبويس كل شيء.
0: لا ما والله شو حد؟
2: من حارب راح.
0: آه.
2: دخل ينطي شو اسمه؟ آه. هدية. آه. على أول والتالي.
0: آه خلصت السالفة. إيه. إيه
2: أول شيء من الانتخابات اشتغلوا الشيوخ لعبتي وما يسال. إيه بس ما الآن ما سلاح مستحيلة يعني ما تصور يعني يجي أول رئيس يجي قال راح نحصل السلاح.
0: أيه.
2: وما اعرف شو وقت.
0: طيب اوكي حصل سلاح بيد الدوله اذا. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا. هاي المظاهره الثانيه ليش ما سال عليك زياد والله. لا لا لا شو اسمه هنا ناخذ ويانا اتصال. الو لك لا هذاك بس احكي لك تستنتج من يمك الاخ. ناخذ اتصال. الو الو
3: يسعد مساك.
0: يا هلا
3: شلونك استاذ سلطان؟
0: شلونك حبيبي؟
3: مشتاقين؟
0: والله انا ما اعرفك حتى اشتاق لك او لا.
3: انت اليوم ضايج وتريد تودي نفسك للتهلكه، ليش تجيبنا يا اخي؟
0: ليش اروح للتهلكه؟ روح وحدكم ان شاء الله.
3: فاتح لي موضوع هاي احنا وياك كلنا نتجمع تقلق لان تحرض على عنف اخير عزيز.
0: لا لا انا اعطي وجهه نظر باعتباري اعلامي من حقي ضمن الدستور. اللي كيف
3: يعني احنا المساكين زين راح تجيب لنا حلاوه وسكن عام؟
0: لا عوفكم وحدكم جوا اصلا.
3: شلونك اخبارك؟
0: شلون الاخبار من وياي؟
3: تدري شنو نطلع مظاهره؟
0: اي هسه غير يقول لي من وياي اول مره حتى اقول له فلان.
3: يا معودني وقلت لك انا
0: يالله دكتور دكتور يلا اوكي يلا اي
3: يلا
0: رتبني اوكي طيب اي
3: نطلع مظاهره حبا في العراق.
0: شو ده احسها ثقيله شوي علي.
3: لا لا لا لا اشياء شنو؟ خلينا نختار مواضيع رومانسيه.
0: يلا شنو والله؟
3: نطلع مظاهره انه مت يعني نطالب الحكومه بالتشجير
0: اي
3: اشياء يعني
0: والله خوش مظاهره شنو جديات؟
3: والله العظيم شو فيك؟
0: والله
3: والله والله هو ترى مشروع حلو.
0: ايه
3: كل سطح بغداد
0: ايه سطح
3: ثلاث اربع سنادين
0: ايه
3: وبيها منها الشجيرات الصغار واكثر بها الحار واكثر بها الجوهر التعبان. مين راقبها
0: بالسطح؟
3: اي متونتر
0: وين صار ماكو خلصان الحدائق هي
3: ماكو بعد
0: الحدائق طرامي صارت
3: اي بكل سطح بغداد
0: كل سطح بغداد
3: اشجار صغار وطبق راح
0: حلوه والله يفرض عليها

0: قبل امانه بغداد او البلديه، الدوائر البلديه، انه
1: فكر بيها فكر بيها.
0: والله حلوه، ويسوون هذا الـ هذا الـ الـ الـ الزرع اللي ينزل على السياج.
1: عندي اي شيء اخضر ان شاء الله عقول. والله ايش اخضر ما دا ترى الله وكيلك، الرعايه مالتنا صارت تراكتر 71، تذكر هذا العنكر؟
0: تذكر؟ ايه اتذكر. اقول لك عبير البياتي تقول ليش الدكتور، هي عبير زميلتنا، تقول ليش الدكتور وجه لك دعوة بس إلك؟ أعتقد الدعوة لازم تكون إلي وإلك لموعد برنامجنا قريب.
1: لحظة من حضرتك،
0: هو ما أنت ما حكيت، هو الدكتور يعني فتاها للسالفة، بس هو لا أنا حروح ولا أنت حتروحين، لأن هو حاط اسمانا، هو اسمي هسه حاطه، هسه حيحط اسمك. يلا
1: زين، ممكن أطلب أغنية
0: أي
1: تعبر عن ما في داخلي؟
0: والله لو تسوي لي هاي، مو هوليود سمايل، لو تبدل الفتش كله هم ما طلع لك،
1: بس تعالوا
0: حتى لا ماكو، لو اجيتوا شو يصير؟
1: عمي اسنونكم انظف لكم اياها، بس تعالوا
0: اسنونكم نحنيها.
1: اي والله
0: اي
1: قلت لها لولو
0: بكر.
1: يلا حبيبي ما اريد اطول،
0: تحياتي لك دكتور جميل حبيبي، شكرا على السلامة. اي والله دربيه اشدره

0: 外在，哎，啊，
1: 哎呀，والله وانت سوء انت صديقي.

0: سرب دمي. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله.
1: محمد الكرادي وياك.
0: اهلا.
1: هلا. مشتاقون.
0: هلا والله.
1: يعني قاعد تحت الراديو وابني بصفري، قلت له هذا صديقي.
0: اي
1: ما صدق هو اللي سمعك هسه.
0: ليش؟
1: قلت له شنو اللي عايز اسرع خابره واسمعك.
0: شو اسمه ابنك؟
1: اسمه باقر.
0: باقر قبل كثيره يعني، مو على بالك اليوم ذهبت عمودي. سيدنا سولف، شلون اخبارك؟ يلا سيد شو طلع بالله شنو؟ على مظاهرة.
1: نعم.
0: شنو طلع مظاهرة على شنو اذا قلنا المظاهرة ما عدا الخدمات؟
1: والله اي مظاهرة يعني نهايتها خشخش.
0: هسه ممكن خلينا نشوف.
1: حقيقة انا سمعت الاخ هنا الدكتور قبلي كان يحكي على المظاهرات التسجيل وهذا الشيء.
0: تسجيل.
1: كل الجميل حلو يعني.
0: ايه.
1: نطلع مظاهرة على على الخلق والله، يعني شو اقول لك، بناء المجتمع بشكل صحيح، ولو هذا فشي جزء مثالي يعني جزء بس بالكتب.
0: مو هذا الـ اذا ما يبدي من العائله ما ممكن.
1: هو انت لازم تبدأ من هنا يعني من نقطه صفر.
0: لازم نطلع مظاهره على العوائل.
1: اخي نوبات تحس بعد الطفل الصغير مثلا 12 15 سنه حتى يعني

0: نضج بالكلام اخلاقه تمام. حقيقه تتاسف تقول له هذا يعني هو التربيه مالته هي اساسا هيك الغرس والنبته مالته هي هيك صارت يعني.
1: هي البذره اصطفى نطفكم فان العقد أحسنت. اساس
0: احسنت يا حبيبي. انا ما بدي اشارك اليوم قدر ما اريد اسمع صوتك حقيقه.
1: دول عينك الله يخليك. تحياتي لك شكرا جزيلا. تسلم يا حبيبي على اتصالك. شكرا هلا بك.
2: كهرباء كهرباء
1: اوكي ليش ما احس صديقتك. ناخذ انا اتصال. الو
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
3: شلونك يا عيوني؟
1: هلا ورد الله يخليك. من وياي؟
3: انا محمد من الانبار.
1: اهلا بك يا محمد. شلونك؟
3: الحمد لله.
1: منين من الانبار؟
3: شو موضوعك؟ القائم.
1: قائم بعيده والله حلوه. طيب اليوم اذا قلت لك اني لك صلاح ظاهره لكن طلع لا على خدمات ولا على زياده راتب ولا على كهرباء ولا على مي ولا على ذني سوى الظاهره اللي تريد تطلع عليها.
3: حلو. اني بالنسبه لي اذا اريد اطلع مظاهره على انه شيء يكون يعني ايجابي بشكل عام للقضاء وبشكل خاص للمحافظه
1: اللي هو
3: حمله تشجير. يعني كل شخص اليوم يزرع له قدام بيته
1: زين حلو
3: يعني تكون ثقافه حلوه. اولا منظر. ثانيا يبعد التصحر.
1: اوكي
3: زين.
1: يعني يكون مطالبه يعني قصدك انه نطلع مظاهره نطالب بها الجهات المختصة.
3: يعني احنا نطالب فما نطالب الحكومة.
1: لا احنا نطالب نفسنا لازم والله. الحكومة مو يهمها الموضوع. طالب روحنا.
3: لا ابدا مو يهمنا.
1: ايه؟
3: حجي ملتهين باللغف.
1: حجي من الشغلة بعد الجماعة جدد. هسه لا احنا اللي نحكي على انه احنا نطالب نفسنا. يعني على اقل تقدير ما لها قيمة سالفة 500 و1000 الشتلة. اذا جبنا لنا 10 شتلات ب 10,000 وحطيناهن. شنش عليهن؟
3: بالضبط. لو كنا نجتمع على هذا الشيء يعني اولا نمنع التصحر. يعني انت اذا تعرف من قضاء القائم تبدا العاصفه الترابيه وبعدين تجي على الجنوب.
1: هو ادري بيها دائما انتم ما شاء الله. لان انتم اول ما طب لنا الترابه قالوا من القائم. يعني بصراحه انتم اخوتنا بس احنا نحب نمدحكم شوي. ومع العلم انتم مالكم خاص جاي من عمان. بس احنا لا يعني انتم بعد خلاص تاقلمتوا على السالفه.
3: لا لا احنا متأقلمين. انت جي قول قول لهم راح توصلكم.
1: يعني اي والديكم عسر يا
3: مبلغهم يعني عند شبابيك
1: يا اي والله.
3: شكرا مستر.
1: تحياتي لك يا ورد حبيبي وتحياتي لكل اللي يسمعونا من قضاء القائم. طبعا تحياتنا. هلا ومرحبا على السلامة. نفط والكهرباء والماء ايش بيهم؟ مو قلنا ما ينفع عليها؟ اي كنتو اي والله صحيح والله. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
4: الو
1: الو
4: مرحب
1: مرحبتين يا هلا ومرحبا. منو جاي؟ شلون صوتك ما والله ما دا اسمع زين. شيل السماعه افتح السبيكر احكي بالتليفون.
4: تليفون
1: الاستخدام ومو تمام زين. شلون ما بدي اسمعك. من جاي؟
4: زين انا
1: عقلت والله ما بدي اسمع. مو واضح الاتصال. اذا تريد ارجع خابرنا مره ثانيه والله ما اقدر اسمعك. طيب تحياتي لك حبيبي.
5: احكي لي شي صح لم قلبي لما وخلي بيك يفرح. ما عندي كلمة
1: تنين.
5: كل اللي بي أريد أوصيك حبيبي.
1: يقول لك اعتقال مواطن مصري حول تيك توك أو تيك توك السحولة ونفسنا ومش نفس الاسم. المهم إلى غواصة للهرب من الزحام عبر عبور نهر النيل من القاع

0: يقول لك هذا الشخص اسمه أسطى عبده كان يخطط لفتح خط توك توك بحري لنقل الموظفين بعيدة عن إشارات المرور مقابل 20 جنيه للفرد الواحد عن كل رحلة. اسمع يقول لك من تشلو من المي بواسطة شرطة المسطحات المائية. أسطى عبده قال لهم للضابط قال يا باشا الكوبري واقف وأنا كان عندي مشوار ضروري والنيل فاضي ما فيش فيه ولا لجنة مرورية واحدة. وجهت له تهم بتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر وتلويث مياه النيل سيسمح شلون هي زبد. المهم وقيادة مركبة غير مرخصة مائيا تم حجز التيك توك مات الغواصة في مركز الشرطة وسط مطالبات الأهالي مازحين بلا بتبني فكرته لحل أزمة السير. حيتبنون فكرته يعني ناوي كان يسميه وانا سينا الخبر يسوي خط توك توك البحري والله ما بلاستيك يقولون مغلفه وما ادري شنو حاصل ما اعرف ما ادري وانا ادري شلون هذا. يلا ناخذ يعني اتصال. الو الو
1: اقول لك يجوز توك توك هذا سوي توك توك
0: والله لا توك توك حاطين مصطفى والله
1: الله
0: بعد ما يا اساس اخاف جماعتنا بيسووها يا الله
1: وانا ما لما حتى امشوا
0: يا بعدنا الله يخليكم يا الشط عالي شاتتوا هم شلون
1: يا معود
0: والله الشط عالي
1: والله شالكم كل شيء تبغى تطلع بيه
0: ولا لا ماكو شات انت تبث اشاعات انت ما تحب البلد انت تبث اشاعات
1: اي انا
0: محب البلد اي ما احب مصطفى شلون اخبار
1: هلا حبيبي شلونك
0: الله يخليك. يلا تطلع مظاهر على شنو بماذا
1: والله انه هواي بس اهم شيء نطلع على جامعه التسعينات خطيه
0: ايش بيهم
1: لك حاجة ترى أنا يعني نزلت علينا جوزة بعد ما تصعد لو مو شد لها فيارتها
0: ليش شنو
1: ماكو حجي يعني إنه بهسه الدولة والله وكلها ضدك
0: ليش
1: لك تريد لك فد شغلة تحطها عدلة ما تجي
0: شنو هسه بس فهمني غرفتي بس ايش بيهم التسعينات
1: يعني هسه شفت لك مثلا هسه الثمانينات
0: اي
1: جماعة الثمانينات اوكي اتزوج
0: ايه
1: واحتمال ولده اتزوجه
0: لا
1: وحياة لطيفة
0: ايه
1: لحق على الماضي الجميل
0: ايه
1: زي واكب الجديد
0: طبعا
1: زينات زينات
0: ايه
1: الالفينات اجي
0: ايه
1: اجوا الالفينات ايه. الحضارة كلها قدامهم جاهزة التليفونات جاهزة الفور جي جاهز
0: ايه
1: الايفون لحقوا عليهم كل بعيث ويواكب يقدر يواكب
0: زين
1: التسعينات
0: شبيه
1: ظل صاف ولي فربذ أنا منه هسان ويا من علي من شدو حج داسه وعلينا كل الدقام
0: النب هو حتى ما مشمول بالشكر دادي لأن شكر دادي على الثمانينات
1: وفوق كان أرضحت بس والله عزيزكم وربك عزيز بس يعني كل حكي أنت لا ما تستفزني لا ما تستفزني أقول ها ترى عندها امتحانات يعني تسألون
0: انا على مودك والله
1: انت على مود انت لا والله عم انت الله والقران يعني حلم موضوع
0: والله
1: يعني
0: والله اي والله اللذيذ. والله يعني مديوس عليكم بالله العظيم هسه مشكله وين هسه مشكله انه حتى جيل الالفينات بدا ينجذب عاطفيا وحتى يعني خلينا نقول منطقيا للثمانينات راح مصطفى لا ما تحمل الصدمه خطيه باقي الإذاعات مع حبي لكم شنو مساء الخير مساء الخير أبو أستاذ سلطان والدي متوفي زين أستاذ سلطان عندك علم أي طبعا عندنا 100% سالم نور أستاذ هلا مرحبا الأحد ويا هاي الأغاني صار بطعم الخميس الترتيب شوي شغلة نزرع فوق السطح ويصير العراق مثل إيرلندا هم يسوون هيك نطلع مظاهرات على تسور منتشر بالشوارع حلوة خوش مظاهرة مساء النور مساء الورد يا أهلا وسهلا كل هلا بيك مشكلة بسيطة الإذاعة صوتها ناصي عكس باقي الإذاعات مع حبي شوف الماستر شبي شيرو شيرو شكرا يا شيرو يلا شنو هسه لا أفا معك أي إعلان يلا فاصل إعلان فاصل إعلان يلا خلينا نشوف

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد
5: ساعدوني.
0: على الطريق تحس روحك قاعد حقيقية ومواضيع جدلية.
6: والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر. وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق. أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير.
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.

0: سارة تحياتنا إليك، يا أهلا وسهلا كل الهلا. وشيرة كاتب ردت أكتب أبو السلاطين بس الحياة خلاني أغير وأكتب أستاذ سلطان. مدى أقول شنو أبو أستاذ سلطان؟ تحياتي لك حبيبي شيرة. يلا نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا، شلون الأخبار؟ من وياي؟
1: الله يخليك. حميد القرغلي،
0: أهلا وسهلا بي. يا هلا هلا حميد. شنو قلت الشركة شنو؟ أنت إيش قلت؟ حميد القرغلي وراها شنو؟
1: مشترك جديد.
0: مشترك جديد. عبا تقول شركة، تقول شنو شركة؟
1: لا لا يا الله يبعد.
0: ليش ما عندك شركة؟
1: ألو
0: ألو حميد، ما عندك شركة؟
1: لا ما عندي شركة.
0: ليش ما عندك؟ ده أحس عندك بس أضامها، بس يلا ما يخالف مشيها.
1: إن شاء الله أنا وياك نفتح لنا شركة.
0: لا لا ما ما أنا ما أشارك أحد، ما أحب.
1: لا
0: دا انا
1: ما
0: فتح. لا دا مع السلامه، خلصت القصه. طيب شنو نسوي؟ مظاهرة على شنو؟
1: على الشعب.
0: نطلع عليه؟
1: ايه
0: هو احنا حنطلع على روحنا يعني، معناها
1: عافيه.
0: ايه شنو نسوي بروحنا؟ شنو نقول لها؟
1: نقول لك نعيب زماننا والعيب
0: فينا
1: وما لي زماننا عيب سوانا.
0: ايه طيب نحن
1: يعني على مراكز التجميل، يعني انت اذا تريد اختك او صاحبتك ما تريد بها غصبا عليك لا حتسويها، لا هاي وحده.
0: أي.
1: يعني الا واحد يقول لنا احنا من ذاتنا نسوي تشجير، فهو العيب بينا.
0: طيب اذا قلت لك تعال حميد، تعال دير هاي المظاهره واطلع علينا انت ويانا وحط لي مجموعه مطالب. شو الطالب؟ اعطيني ثلاث مطالب.
1: ثلاث مطالب؟
0: اي ثلاث مطالب. انه
1: النظافة،
0: ان نكون نظيفين.
1: الثقة.
0: ثقة شنو نعطيها لو ناخذها؟
1: لا نعطي ثقة، هو من تعطي ثقة راح تتبادل، شيء طبيعي.
0: بالضبط، اذا ان نعطي ثقة.
1: اي
0: نعطي ثقة بالاخرين. لو نعطي ثقة يعني شلون نعطيهم ثقة؟ يعني نكون صادقين قصدك؟
1: عافية.
0: نكون صادقين. اي
1: اي
0: ايه الفرد العراقي اذا ما يكذب هاي يوم القيامة. المهم طيب اي ايه ترتيب. هو قام يفرهن اصلا، مرة كذب مرة حميان مرة شوية مبالغة، يعني حسب الظروف.
1: والثالثة
0: ثالثة ثابتة. اي
1: ثالثة.
0: شنو هي الثالثة؟ اي
1: لا تقبل بالغلط والعوج.
0: اي لا عش اقبل بيش
1: بالعدل.
0: وينه؟
1: طيب صفحي جامعة.

0: اي ادري بس مو غالية.
1: مشكلتك مو اقول لك نفتح الشركه ما تقبل.
0: ال ال ال العدل والصح غالي، الخطأ رخيص.
1: طبعا
0: هاي
1: الله يصلح حالنا.
0: امين يا رب العالمين. تحياتي لك حبيبي.
1: انا اسف على طالع.
0: لا حبيبي تسلم يا ورد، شكرا جزيلا. هلا أصالة تحياتي لك، مرحبتين. ليش

0: أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211115 و0780211617. وعلى أيضا بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111115 وشاركونا في حلقتنا لهذا اليوم. في حال قلت لك بإمكانك أن تطلع مظاهرة الآن في العراق وتقود مجموعة من الأشخاص على ماذا تتظاهر وماذا تطالب، ما عدا الأشياء راتب كهرباء تقاعد مدرشين زيادة تالي فلوس والملاعب ما تطلع عليها، شارع مبلط وما مبلط ومدرشين ما تطلع عليها، خدمات كهرباء تيار يجيك ما يجي قطع مولدة ما تطلع عليها، ما تطلع على ذني. شين الأشياء اللي راح مظاهرة اللي موجودين يعني على التيك توك؟ تحياتي لكم جميعا، و تفاعلوا لا تفاعل الله معكم. أوكي عمار، أطلع مظاهرة عليك، أطالب بتحويلك، أنقلك لل شنو التقاعد؟ شنو ليش تشنش موظف حكومي انت؟ أنا ما أتقاعد عمي، تقدم استقالة يوافقوا لك ولا ثلاثة أيام يقولوا لك موافقين وتنتظر رأس الشهر ينطوك الراتب كاش ويتأخرت ما شو عليك. هي هاي فكرة، هاي شركات خاصة يعني شو تيجي مثلا مكافأة نهاية خدمة تطمح لي؟ أنت أكثر واحد مستحق مكافأة نهاية خدمة، يعني ماكو واحد يداوم مكان 50 سنة. ناخذ ويانا اتصال. ألو ألو،
1: مساك الله بخير
0: يا هلا،
1: شلون الأمور؟
0: شلون الأخبار؟
1: أول شيء أنا كفيل أوفر لك كل تبغى التظاهر.
0: منو؟
1: أنا.
0: انت يعني اردحك حكايه بس مشكله ارد ارتبها. لا لا ارد ارتبها بحيث ما تنحسب علي على الهوى مو صح. يعني هو انت البزون الدور عم اهلها انت ذني سوالف مالاتك فاينات.
1: شوف تقبل لها اكو تظاهره بالتحرير انا مساهم بيها،
0: اخوان اللي بالاجهزه الامنيه بلا زحمة عليكم رقم عدنا، فإذا تردون تشيلوه كيفكم شيلوه، لأن هو مسؤول عن

0: اكو
1: لا لا انا اطلع
0: بالمناسبة هو يصيغ العبارات اللي تنكتب، مو جيبوا لها جاهزة.
1: مستحيل
0: اي ادري بيك انت،
1: مستحيل
0: اي انت
1: مستحيل.
0: شو كيف مستحيل شنو؟ لا
1: انا
0: عشان
1: بالانشاء
0: هو
1: صفر
0: على شنو
1: صفر
0: دا اشتكي عليك؟ واذا انت ابو مطبع
1: صفر
0: وعندك مزرعة وعندك باجي الخضراء شلون ما
1: صفر
0: ادري؟
1: صفر صفر والله انا بالخضراء استاذ سلطان.
0: شو تسوي بالخضراء لك؟ انت بس
1: والله
0: فهمني
1: عندي شغل.
0: والله انت
1: لا والله عندي شغل طبعا،
0: واوي
1: اكو عندنا عمل عمل
0: واو.
1: والله
0: ايه
1: والله عندنا
0: عمل،
1: عمل.
0: ايه ادري بيك، ايه ادري.
1: بالله الكريم بالله الكريم بالخضراء حاليا.
0: اي والله صدق طلعت عليها. ايه طيب تعال سولف، ايش تطلع مظاهرة على
1: والله
0: شنو؟
1: استاذ سلطان يفترض يفترض
0: ايه
1: او يصير حملة
0: ايه
1: يا معودين رشدوا يسوي ارشاد بالمي. استحجتنا وفروا معي الحمد لله.
0: ايه
1: وامورنا طيبة
0: الحمد
1: لا
0: لله.
1: تبذرون لا تبذرون بالمي.
0: ايه
1: والله المي كل شيء ماكو شيء يعمر اذا ماكو مي.
0: ايه
1: الزرع حصه الزرع الحمد لله احنا هاي السنه طالع حصه مائيه على مود الزرع.
0: ايه طبعا انت شنو طشيت؟ لا هسه بعد هسه الموسم
1: هذا عندي هسه تونا قلبنا القاعده.
0: اه شو وقت تطشون؟ بيا شهر؟
1: بشهر السابع.
0: سابع
1: ثامن.
0: ايش قد راح تطش كم دونم؟
1: والله 200 190 تقريبا.
0: الصدق بلا كذب
1: والقران 190. يعني هن قد عندي 230 فبيهن بيهن نهر جاري مدور وشلون البحيره صغيره فيها مي طوارئ واكو مكان لتصريف المطر يعني
0: طيب.
1: المطر حسب الساعة يعني.
0: طيب
1: 190 تقريبا 190
0: طيب اوكي هسه سنرجع على شنو ترشيد استهلاك المياه.
1: اي والله استاذ سلطان اذا اشوف والله العظيم اغلب الناس واغلب شوارع المناطق الراقيه ما ادري اسولف عن المناطق النائيه والقرى والرياض اغلب مناطق بغداد الراقيه تلقى شامر صنده بالباب وعايفه
0: اي ما لو صرخه بغرامه مرتبه ما يخلي
1: والله عايف صنده شامرها بالقاع والمي يجري وناسيها لو تلقى يرش يا اخي والله ما يصير هيك.
0: اي هاي الرش
1: والله حتى حرام.
0: قد شعب العراق ايش قد يحب يرش؟
1: والله حرام
0: يرش فلوس حرام. يرش ماي يرش كذيب كل شيء يرش
1: يرش يرش يرش
0: يرش
1: هاي اخر وحده شنو يرش؟
0: يرش كذب والله كل شيء يرش يموت على الرش. اي والله العظيم
1: ويموت على الرش صدق
0: يموت
1: على الرش.
0: اي والله
1: والله استاذ سلطان المي المي عزيز والله عزيز.
0: اي والله
1: يعني احنا العام فاتنا ما زرعنا
0: اي
1: سبب المي والله
0: صدق
1: ما طلعنا حصه مايه والله ما طشينا
0: ما طشيت العشاء. من لك الصك اللي اخذته؟
1: هذا مال اول عام
0: مال اول العام. ها
1: والله مو احنا كل سنه تعبر ورا السنه انت تسلم محصولك
0: اي
1: وتنتظر
0: وراها
1: اي على ما يجيك ال المبلغ
0: على ما يجيك اللي هو زين. اوكي طيب اذا اللي بدنا نحكيه لانه احنا ان نطلع مظاهره باتجاه ترشيد الاستهلاك. اوكي تمام
1: يعني نعاون الحكومه على القرم يابا خلوا لهم عدادات
0: ايه.
1: هاي المناطق انت بدل هاي المناطق
0: لا والله لا عدت ولا هاي بالله يسووها مثل شلون كانوا بعمان يجيبوا لهم المي 3 ايام يخليهم يخزنون بالتانكيات خليهم ذاك الوقت عود يطلع
1: هذا يسمونه نظام رشن.
0: اي هاي هو هذا احسن نظام بالله
1: اي نظام رشن يعني
0: شلون يرقبك
1: كل يومين
0: يجيك
1: حسب المناسبة ترى القرى والأرياف مال بغداد كل يومين ويوم الثالث يجيهم مي.
0: اي احسن هي هاي احسن شغلة. طيب تحياتي لك حبيبي ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك. هلا بيك مع السلامة باي باي.
2: انا الواضح والمبين ولا اخاف وانا المارج فنشتافي
0: ولا خاف
2: وانا اللي ما نقص وزن
0: ولا خف
2: اختفيت وخبت خف وزن العلي.
0: الله اي والله ناخذ ويانا اتصال. الو
3: يا بعلو
0: اهلا
3: عامل المخرج
0: عمار كامل
3: جابك على رحيم المالك الله يرحمه.
0: شعلك شنو جابك هو شنو هو
3: جابك على رحيم المالك عمار
0: ليش بيه؟
3: انا عبالي احمد مثنى بس
0: لا بالعكس احمد مثنى ما يدور ذن السوالف.
3: ليش
0: غرب ثاني شنو الاخبار؟ هلا وحبيبي شلون الامور؟
3: الحمد لله
0: الله يخليك. وقفت لحظة تحكي اصبر فكت
3: السماعة بواحد
0: الواير قلقني. اي هسه سولف.
3: الو
0: اي اسمعك. اي طيب
3: على سياق الشياب والنسوان
0: سياقة الشياب والنسوان؟
3: اي اقول اي شايب اي بنيه يعني مثل خطيه حتى ما نظلمهن النسوان.
0: اي
3: 99% من عندهن.
0: لا مو لهالدرجه والله.
3: والله 99
0: والله مو 99.
3: شايب ابو صلاطي البريك اللي يجيك ما تدري بي.
0: اي هاي بعد تكون حذر انت.
3: والله عشان شنو كان بدي اكون حذر والشارع مفتوح مسافه دونمين قدامي باعتبار شنو عشان على الدوانم.
0: يعني خليك حذر اخي شنو؟ انت سائق يجب ان تكون منتبه.
3: هسه هاي النسوان والشياب اللازق البليترا.
0: لا الشياب هاي شياب عندهم مشكله بموضوع اذا اريد تجي مثلا يبدل مسرب هو يقرر بس اسمعني يقرر يبدل. اي هو هيك
3: شنو هاي الموضوع خراب يعني؟
0: اي كان كلهم اربع سيارات في الشارع.
3: اربع سيارات
0: فش... فيمشي على كيف يمشي سريع ما يضره ماكو ما بكون اربع سيارات في الشارع.
3: ايه. ماكو وكان امه بيت ابو دريد بيت ابو ترمد
0: هذول عندهم سيارات. اي اي اي
3: يعني نطلع مظاهره عمي نوفرهم سواق احنا
0: سواق. اوكي حلوه. لا هي الحكومه نطالبها انه يابا احنا مو عندنا بطاله نجي هذا الموظف هسه بدل ما تعطيت الموظفين وقاعدين هم بطاله مقنعه هذا يجرد جمل وشؤون الاجتماعي ينشمل بالمسموه مثلا المساعده المدري شنو نوظف ناس تعرف السوق الذولي الناس بدل ما تطل الموظف القاعد ياكل كرزات وش اسمه بالدوام لا هذا يجي يعطي 500 الف يسوق لهذا الزلمه بسيارته وينتهي الموضوع.
3: على طاري يتغدى ويقلب الدوام. طب شو وديت علاهم المكيف صحيح مو هاللقاح شاف هاي الدوري كل شهر ما نجيت
0: هو توقع الحج عبور سري
3: شنو طب بس مركز صحي ريحه ما دوام وكم منح
0: حلو وين هذا يا مركز صحي؟
3: ما يعني ما نقول هسه سلطان خاف احد يسمعنا يقول لك مركز صحي الجامعه.
0: ارجوك بلا ذكر اسماء لا تقول مركز صحي مال الجامعه.
3: مركز صحي الجامعه بظهر المخازن يعني ما اقول لك
0: لا
3: قبل من قبل من الخط السريع.
0: أيه.
3: اول فرع والنوب ثاني فرع يمين.
0: بالعافيه الاخوان المداومين اليوم مركز صحي في حي الجامعه او الجامعه ماكلين دولما وتمن احمر تمن احمر اي تمن احمر لو بس
3: تمن احمر
0: تمن شلون تمن احمر ويامن
3: وين دولما يعني ما عند تمن احمر وما عند دولما
0: شو زين شلون هربطوها
3: والله ما
0: عليهم وصل علي حتى ذوق الاكل ماكو بشرف
3: والله طيب طبيت
0: اي
3: يعني طبيت ساعه بالوحده
0: اي
3: بالوحده طبينا صار عن دولمه
0: دولمه اي ريحه دولمه ماكو لا ريحه ديتو لا ريحه دواء لا ريحه نظافه دولمه
3: نعيد ونكرر خاف ما حد سمع صحه
0: الجامع المركز الصحي لا قلنا لا تقول الاسم
3: لا هذاك الجامع محسن عارف من اسم الجامع
0: لا اله الا الله شلون عالم ذولي لك شلون ناس يذكرون الاسماء ويقولوا مركز صحي مال الجامعه ياكلون دولمه الاخ وزير الصحيه وين
3: انا عندي على صحه بغداد الكرخ
0: الكرخ اوكي
3: طيب الموضوع
0: والله ما ادري حتى احنا نعرف بعد ليش ندفع راتشيته نجيب ويانا مثلا لفه قص اي لفه قص معون لفه قص طيب بس شكرا جزيلا اوكي تحياتي لك حبيب قلبي ناخذ ويانا اتصال الو الو
4: الو
0: الو
4: مساء الخير
0: مساء النور يا هلا
4: شلونك استاذ سلطان
0: شلون الاخبار
4: والله الحمد لله ماشي
0: خو ما سمعتيني اذا نقول على مركز صحي مال الجامعه ياكلون دول موتين
4: لا لا مس لا لا انا سمعتي من دليت المركز
0: صدق
4: هو المنطقه انا ما ندل بيها دليت المركز
0: لا ما احنا انا امشي ما سمعتي انت قلتي صح
4: لا ابدا
0: عشتي شنو احنا مو احنا مليان
4: وراح نروح له
0: انه
4: من معرفنا احنا
0: بس هنروح لهم باكر قولوا امبارح دول اليوم شنو تبسي؟
4: يوم سمك
0: يوم سمك
4: لا دولة ما يوم سمك
0: لا لا شغلات هيدي شو تمين
4: دهينة
0: دهينة شو اللعز سمك
4: والله
0: يلا شنو طلعي مظاهرة اي
4: أرجوكم أقروا اتثقفوا أبوس راسكم
0: اي والله
4: أقروا اتثقفوا اتعلموا
0: أي.
4: اتطلعوا شوف العالم وين وصل شوفوا احنا بيش حايرين
0: هم يتعلمون بس مو مثقفين
4: لا لا ابدا ماكو اي ثقافه. هو الانسان من يثقف تجي هاي كل الامور اللي احنا نعاني من عليها تجي يعني

0: ايه طبعا.
1: هو بعد الانسان بدا يتثقف بدا يتعلم يطلع، وبعد هو يتصرف من يما يقوم يمشي صح
0: وصير اموره طيبه. ايه بس هو احنا
1: طيبة.
0: تعليم ما عندنا ثقافه، هي هاي المشكله. والتعليم هو يعني
1: وصفه عره ثانيه تربيه
0: هاي هواي.
1: هاي
0: هم
1: بدعم علينا.
0: اي هاي انعكاسها مباشر باعتبار تتعامل ويا جزء من ذول الاشخاص اللي ما ماخذين بس اكل مو تربيه، فتتعامل وياهم.
1: مشكله على سيره الماي. سنه 2008 قعدت فتره بمنطقه قضاء تابعه لدمشق اسمها دير عطيه.
0: دمشق بسوريا.
1: دمشق
0: مو اسئلتي، قلتي قضاء نعب انا اقول شنو حول دمشق.
1: قضاء تابع لدمشق.
0: تابع الى العاصمه
1: يعني
0: دمشق.
1: ما دافلك العاصمه
0: في سوريا
1: داخل العاصمه.
0: لا قضاء تابع
1: بالضبط. عندهم قانون.
0: شو يقول القانون؟
1: اللي الشارع مالته يتبلل قبل الساعه 8 مساء يدفع غرامه وقدرها 4500 ليره سوريه. بال 2008 يعني كانت تقريبا 85 دولار هيك شيء تطلع.
0: يابا رقم 120,000 يعني
1: حسب فلوسنا. يغسل الشارع قدام بيته لانه هي قضاء كانت الشقق عندهم قليله يعني بيوت مثلنا.
0: زين
1: اللي يريد ينظف قدام بيته عنده من 8 ل 9 فقط مساء.
0: بس
1: فقط
0: هاي خوش اذا هناك
1: عندهم اصلا نظام يقعدون بالباب اصلا يحطون النراجيل والنسا مالتهم مدري شنو كلها نسوان وراجل.
0: بس عندهم قانون يعني. من 8 ل 9 تغسل برا.
1: عندهم هذا القانون
0: قبل الثمانيه ورا التسعه تنشبح غرامه.
1: ماكو حتى ورا التسعه ما غرامه.
0: غرامه
1: تكسر الظهر هم. يعني المجتمع السوري يعني بسيط جدا. ال 4500 كانت بوقتها
0: تعور
1: ظهرهم.
0: اي طبعا تعور.
1: بالضبط. فهي هاي شو كنت هاي بال 2008
0: وقضاء
1: يعني لا مدينه ولا عاصمه ولا
0: يالله. اي
1: وهاي سوريا اللي احنا نضحك عليهم وما نرضى عليهم بس نحسن من عندهم.
0: الحمد لله. طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا، ممنون منك. هاني نور تسلمين. فاصل قصير نرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقات العي الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. وزير المالية: هريق لمواجهة التحدي الرهينة. الرصافة: تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. الداخلية: الكاظمية منطقة منزوعة السلاح. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران.

عين محمد باقر قليباب ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين. سلسلة غارات على جنوب لبنان. طقس العراق أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الليلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، شاطئ الأمان.
1: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: بانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور.
4: بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

0: طيب مستمعي رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق وسؤالنا يقول شنو المظاهرة اللي قلت لك اذا قلت لك اطلعها تطلعها وبس بشرط اما تكون على موضوع اي شيء يخص الخدمات اي شيء يخص الرواتب اي شيء يخص الفلوس اي شيء يخص ذني السوالف مظاهرة اخرى اطلع لي بيها وطالب بيها بشيء انت تريده او تشعر الى انه اخوانك من العراقيين الجميلين بحاجة إليها. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-1-1-7 وأيضا على 07-تين واتساب 07-تين-0-1-1-4-1-1-5. عندنا اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلون صحتك؟
0: مرحبا اهلا ابو ليث.
1: الله يخليك. شلون صحتك؟
0: هلا ورده الله يحفظك.
1: تحياتي لك للمستمعين.
0: الله يخليك.
1: والله استاذ سلطان يا ظاهر على المي.
0: تظاهر على من؟
1: على المي يا لي جيت بالصندل معشري.
0: ايه.
1: يا بي تختل.
0: ايه.
1: هيدا تمطر.
0: ايه.
1: وطل السلاح وطل الضمانتيج. يعني شو اقول لك؟ ولي اقف على المغسله يفتح المي على كوكوته.
0: ايه سنه يبقى يصفن
1: يخلص التانكي بساعه واحده.
0: والله صدق هي هاي مال سالفه ترشيد المياه ما اعرف يعني. يعني مشكله
1: كلش كبيره. ساكن بعمان طبعا انت يطيب اسبوع يوم واحد.
0: اي هو يوم واحد يوم واحد بالاسبوع.
1: يوم واحد بالاسبوع كل اربع عين طول احنا مي.
0: ايه
1: عندي تانكي 1000 لتر.
0: ايه
1: كل شيء خلاص يكفينا.
0: تانكي زينات
1: واحد والله
0: تبيه. زينات فيه. ايه زينات تنكيات مشنك.
1: ولا فد يوم شفت واحد بعمان بيده صنجة رشيت
0: منه. ابد وينكو.
1: ما. ولا فد يوم لقيت واحد يغسل سيارات
0: بكتارة. مستحيل. حتى يغسل سيارته يطلع.

0: عراقي
1: حتى اللي يغسل سيارته يطلع هم عراقي. والله العظيم يطلع عراقي.
0: بس الجشين توي شوار على الشباب.
1: إيه صدق قصة شيء.
0: والله.
1: طيب حلو إذا على المي.
0: إيه.
1: طيب تمام تحياتي لك أبو ليث تسلم شكرا جزيلا اتصالك يا أهلا ومرحبا مع السلامة نأخذ ويانا اتصال ألو.
2: ألو.
1: ألو.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: سلطان شو أخبارك؟
1: هلا ورد الله يحفظك من وياي.
2: أنا أبو أحمد.
1: أهلا بيك يا أبو أحمد.
2: يا هلا عيني الله يبارك فيك.
1: تفضل سولف لي تطلع مظاهرة على شنو؟
2: أنا بس أقيل على جماعة اللي يقولون مي أنا وياي ولد نعم بيسولف يذكرني موقف طبعا يقول أنا أفرغ التنكي من أرجع للبيت لأن مي حار. يخابره مو يفرغ قدامي يخابره يقول مفتحوا البواري. والله.
1: ليش؟
2: تفتح البواري خلي ينزل المي الحار بالتنكي كله. من الكرادة للمنصور إذا أن يفرغ حتى يصعد مي جديد يصبح
1: زين اللي ليش ما يغلف المي
2: والله شو مدعين
1: يعني ساي حق باطل حلال حرام شنو
2: والله مستمرة يعني عندهم هذا الموضوع طبيعي يعني بحيث شابر طبيعي فتحوا البواري وشغلوا المطار يصعد مي جديد
1: ها
2: ما أبرد يعني والله
1: عمي هذا هذا هذا هاي عفة والله والله واحد ناس بتعافية بشرفي
2: هاي واحدة خصوصا اللي مظاهرة يمكن ما لها علاقة بالموضوع بس أنا أقول صلة الرحم اللي بدأت تنعدم بالعراق يعني
1: إيه
2: إذا إحنا عندنا أطفال وعندنا جيل جديد طلع ما له علاقة لا
1: ولا يدري
2: ولا بعم
1: والله ولا يدري ولا يدري
2: أصلا ما يحب
1: ما يحب عافية ما يحب إيه
2: ولا خوالة ولا
1: ولا أي أحد إيه صحيح
2: راجعين يعتبر هو بس يعني
1: إيه
2: فما يحب يلتقي بيهم يعني
1: ما أعرف هاي هاي عندهم مشكلة هم هذا الجيل بهذا الموضوع يعني يعتبر الموضوع انه هو لا ما ماكو داعي وعلى شنو اروح
2: ماكو داعي
1: ماكو داعي بالضبط هو عنده
2: احنا شنو مسكنا بيت الجد يعني تعرف
1: بيت الجد كان سفره احلى سفره بالعالم كان
2: اي والله سفره وانسى وقعده والاكل يعني
1: والاكل زين بالضبط
2: والله يعني راحتنا ونسيتنا نروح لبيت الجد
1: اي أيوة والله وين هسه لا بيت الجد ولا كل شيء ما يحبون
2: مشكله هاي اي مشكله
1: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا مع السلامة ناخذ ويانا اتصال الو
3: سلطان الجميل
1: اهلا منقذ
3: شنو الاخبار
1: شلون الاخبار
3: سلطان جوعان جقاير ما عندي
1: ايه
3: محتاج حمام الشعب
1: فلوسك وين
3: اروح لا والمشكلة لازم قبل نهاية هذا الشهر اشياء بمليون لازم ادبر
1: ينسدن
3: فلوس ما
1: ايه حلو خو أنت في أحلى في أجمل أيامك هاي ستة
3: يعني تدري هسه إذا يعني إذا تضربني بسكينة ما يطلع دم قد ما
1: متشنج زين تطلع مظاهرة على شنو العاد هسه
3: بصراحة سؤالك خلاني أفكر رجعني تتذكر مظاهرات الجمعة البيضاء
1: أي
3: واحدة من مظاهرات الجمعة البيضاء ثالث جمعة بالضبط أنا أول جمعة ما طلعت طلع الثاني جمعة والثالثة فالثالثة كملت المظاهرة سبعة ونص يجي ده تمشي نروح نقعد برخيتي يما أبو زهراء شباب فأذهلتنا جينا دريد نصعد هاي الكوسترات ما كوسترات
1: طلعت
3: داخل فهي كلها 500 باب الشرجي كرادة أي واحد يصعد
1: كلها 500 صحيح هاي
3: صعد اول ما صعدنا قعدنا كان يقول شباب
1: ها
3: الكروه 1.5
1: يابا
3: قلت له شلون قال الكروه 1.5 قلت له زين احنا عليه من طالعين المظاهرات اذا انت من عندنا وبينا استغليتنا عليه من طالعين المظاهره
1: عليه من حرامات يقول والله طلعنا اليوم
3: حرام قلت له حرامات فان نزلت والعالم نزلت شايف يعني هذه شويه حماسه في ذلك الوقت يعني
1: صح
3: اللي أريد أقوله إنه إحنا نحتاج نطلع مظاهرات على الرحمة بيناتنا سلطان. سلطان هذا المجتمع ما باقي بيه رحمة يعني متروح للشمال مستحيل أبو بوزرجي. مو مستحيل يعني بالعادة أبو البوزرجي عندهم يخلي لك مثل ما أنت تريد.
1: صح.
3: 15 ب 15. أتذكر أول مرة قبل سنتين صارت وياي عبرت خانقين على كلار. فأنت تعرف من إحنا نروح للشمال وعندنا رجعة ثاني يوم ثالث يوم من فول بالشمال لأن بنزينهم تعبان.
1: أي صحيح.
3: فهي

0: جبته ب 15 خلالي ب 15 انا بديت اتش اللحظه قبل سنتين انصدمت مرتين ثلاثه قمت اروح يصير عندنا تصوير ما تصوير بسليمانيه بالضبط فصار اكو يعني تاتش بالمجتمع تفهم المجتمع اكثر سلطان يعني رحومين بيناتهم امانه يعني فهذا هذا المجتمع يحتاج مظاهره
1: يعني يكون اي رحوم مو انا هسه احد المستمعين هم قال نطلع مظاهره قلت نطلع علينا يعني قال اطلع الشعب قلت تطلع علينا احنا راد نطلع علينا
0: ايه يحتاج يطلع مظاهره علينا احنا الشعب يحتاج يطلع مظاهره علينا
1: بس هاي شلون راح تصير ومن راح يطالب منه ومن المخول ان يسولف باسم البقيه
0: ما ادري
1: هي ما يدري لو ندري احنا كان قلناها
0: سوينا خطه انتاجيه
1: ايه
0: تقعد تحسب كل الاشياء والتفاصيل
1: تحسب كل التفاصيل اللي ممكنه اي والله
0: وتحاول تطلعها باقل ميزانيه ممكنه
1: وباقل خسائر لازم تكون
0: طبعا باقل خسائر طيب تتعامل مع افكار
1: اي والله طيب تحياتي لك منقذ حبيبي انا ممنون شكرا جزيلا تسلم يا ورد اهلا بك مع السلامه باي باي
2: نفذ صبر على روحه
1: اي
2: نفذ صبر على روحه وراح اشويه وحاسبها وذلها وإلا نسيها وطلع لها قلب مو أي درب تمشي وراويها وجه جناز قاضيها شفت نجم الظهر حد ما جبتها الراق آخر روجة تجي تردها على ماضيها ما كبت قلب من وحدة من اثنين العتمة بيا دليل بعتمة أبويا
1: ناخذ معنا اتصال ألو وأنا ألو
3: ألو
1: ألو
3: هلا سلطان
1: شن عمار كامل يقول على اساس انت
3: والله هو قاعد ما شاء الله مظاهره ضد عمار كامل
1: اي
3: هالدنغوز
1: اي ليش
3: وضد شكو دنغوز
1: اي
3: العراق
1: والله هو يقول اني قال لي محمد بعد ما اشارك وياكم
3: شوف
1: وعندي
3: شوف
1: ماخذ عليك انت وعبير هو يقول انا مالي خلص انا ايش عليه
3: ما اسمعني سلطان
1: وياك
3: سلطان.
1: وياك انا وياك
3: بس شوف التمرين اللي دزيت لك اياه على الواتساب
1: اي
3: واحنا نسولف
1: زين
3: هذا سلطان
1: هذا سلطان
3: تخبل والله طاني طاقه سلبيه يوم الخميس خرب الويكند دنغوز كذاب
1: يا سلام عليك هذا خوش تمرين
4: ايها الكرات العجيبه قولي لي اين اجد احقر مخلوقات
3: بسيط من الحالة اللي أنا عايش.
1: أقول لك
3: عرفت ليش خربطت وعرفت ليش خربطت بين سلطان.
1: هذا خوش تمرين. أنا بس خرب أصلاً ما أعرفك أنت منه. زين.
3: فوالله العظيم لو أسمعك المكالمة اللي جرت بيني وبينه مؤسسة كلها شبعه كتل.
1: إيه.
3: حتى أم عبد الله الدقة.
1: والله بس أم عبد الله عافته هسه مش حكيت عليها بس مش قحكي عليها ما أدري.
3: Anyway أنا راح أجي مخصوصة.
1: Anyhow إيه.
3: واجي واسمعكم وش حكي
1: اي عافيه
3: والله يعني مو أي. ما ادزها
1: وتنتشر
3: ما شاء الله شيطان
1: لا ابا انت اذا دزيت لي اياها انا ما راح انشرها
3: ها والدليل شوف رحم الله امك وابوك يا اخي والله تبن حلال
1: حبيبي الله يخليك
3: البارحه ايش كتبت لك على الواتساب
1: البارحه
3: لا على السناب شات
1: على السناب شات
3: مباركت لك على عمود
1: اي والله اي
3: قلت لك يوم يعني دليل انه ما عندي بس هذا الدنغوز
1: اي هذا شنو؟
3: هذا الدنغوز والله
1: والله اليوم قال لي عبيرته تقول لي عمار قال محمد بعد ما يشارك ويقول اني حسبي الله ونعم الوكيل عليكم
3: ليش ياك عمي الغلط من عندي انا صعدت بالمصعد وانقطع الانترنت
1: وانا ما اريدكم بعد وهو هو طبعا هو يحكي بس انا ما اقدر احكي كله تدري محمد انا ما اعرف اسوي هالسؤال
3: انت قابل التونسابتي
1: ما حسسني هيجي
3: لا ما ادري كذاب دنغوز والله تعرف شنو دنغوز بمعنى الكلمه
1: ايه مو انت صديقك وتحبه وتطلع وتروح
3: وتجي
1: لا صديقك انت الله يتخلي بينكم
3: طلع على هيك
1: بحس يقول يا سد ابوجهه هو يقول يا سد ابوجهه
3: اسمع اطلع مظاهره والله
1: على اليمن ايه
3: اول شيء ضد عمار
1: ايه هاي ما خلصاني منها احنا
3: هاي اعتبره صح. ثاني شيء ضد عبير ايه. ونعيم المالكي.
1: ليش؟
3: طلعيني حرامي.
1: شلون؟
3: يعني ما اعرف بيتي عينك عينك.
1: شلون بالله هاي؟
3: ايش ما يقول ماخذ فلوس من عبير ما ادري مدين فلوس من نعيم.
1: هسه انت مدين فلوس من منو؟
3: ما مدين عمي خير على من راسي الحمد لله اشتغل بعرق جبيني.
1: زين.
3: وجبين اخوي ابو
1: شباب. زين. هم مطلعين عليك هيك اشاعه؟
3: اي والله يقولون 56 صحيح. انا من جيت للعراق كان بجيبي 4000 دولار رجعت ب 6000 وكسور شلون ما ادري.
1: لا هسه لا هسه هيك انا راح ابدي اشك
3: والله يا سلطان. اطلع 500 دولار بصرفوا لي يا منين اصرف لك هات هاك هاي 300000 قاعدين يا بخليت خليها هاي مال فكره بس فضع بالي قران.
1: اي اي زين. اذا بالتالي هسه ما عدا مظاهره عمار كامل
3: والله صدق اطلع مظاهره اطلع ضد الدناغز دول اللي يسوون مشاكل ويثيرون البلبله بين الاخوان والاحد
1: ونموذج منهم ولا صديقنا نعرفه ما اريد نقول اسمه.
3: اي ما اريد نقول هاي
1: ما اريد نقول عمار كامل. اي
3: المركز الصحي اللي راح لاحد التوأمين.
1: اي
3: شي ثاني حقك اذا البائع السد سده مو بوجي بوجي بوجي بوجي
1: شفت. يعني ما على مودك لا
3: نرجع على موضوع التوأمين. أي. المركز اللي رايحي له تشتغل بيه اسماء باجيرة صديقة عمار كامل مخرج الإذاعة.
1: آه
3: اي والله صاحبته هناك تشتغل.
1: اه لا من هذا يقول لي يقول لي كافي خلاص اختصر المكالمة وياه.
3: شفت هو مو بشارع جامع الأحوش؟
1: هي.
3: هذا المركز؟
1: هي.
3: مش مدرين أني.
1: مش مدرك صدق مش مدرك كتير.
3: ثمانية طالش مدرين أني.
1: رجال بكندا وقاعد ولا يدري بالسالفة.
3: اسأل التوأمين مو كانت باجيرة بيضة بالباب واقفة؟
1: ما أدري بعد هسه نشوف شنو.
3: اسألهم هسه يجاوبك. ليه هاي؟
1: مو هي عندها باجيرة أنت مضيع شاش. إذا أنت عندك مالي بويش عندها مثلا جيمسي مثلا يعني.
3: أنا أدري أنا أدري.
1: يعني يقول ينقرضت طبعا انقرضت يعني الطيور على أشكالها تقع.
3: رحم الله.
1: طيب
3: تحياتي لك سلطان.
1: تحياتي لك حبيبي.
3: هذا دنغوز عمار دنغزة.
1: عمار شنو؟
3: لا يوفق عمار دنغزة.
1: زين أوكي. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. بلال تحياتي لك والله مو أني هم والله بالله أني يعز علي. شنو هسه اتصال؟ ها؟ هسه اقول لك. ناخذ اتصال ويانا، الو.
5: الو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
5: مساء الخير والعافية عليكم.
1: مساء النور والورد، يا أهلاً وسهلاً، من وياي؟
5: أبو شهد.
1: هلا أبو شهد.
5: المهلي الحبيب. الله يخليك. تاخذون المخرج محتوى
1: له؟ احنا لا، احنا مو ماخذ محتوى، بس الحقيقة مخرجنا ما يقعد راحة، أبو شهد. واشتكينا يعني عليه اكثر مره يعني. الاداره بس يعني ما اعرف احسه يعني ما ادري ايش يسوي يدخل الاداره ما والله ما ادري يعني ما ادري اقول الاداره متواطئه ويالي الاداره هم يعني ما تحبه بس احنا اي بس هو ما اعرف عنده في التفصيله
5: يعني اول مره اشوف يعني مذيع هيك ينتد على المخرج على الاداره على انت بطل بطل الابطال
1: لا والله مو بطل هذا احكي والله كلمه حق احنا بس احنا اللي ترى مناسب احنا عمار كنا ما نحبه هو يحبنا اي بس احنا ما نحبه
5: هاي يعني تدري من تلفون اتذكر ذاك اليوم واحد قال على احمد مفتنا قال شلون اكو جمله قالها اتذكرها حتى خابر احمد اقول له انت فد مخرج شلون هاي الكلمه؟
1: ايه ما ادري
5: هي هاي
1: زين تطلع مظاهر على شنو ابو شهد؟
5: اطلع على عمار اكيد وياكم
1: لا احنا ويا عمار وحدنا بنطلع ضايعين بيها احكي لي هنا انا اذا قلت لك تعال قود مع مظاهره مظاهره شنو؟
5: اي
1: على شنو؟
5: على ارواحنا غير
1: ليش على ارواحنا؟ شو هذا نطلع على ارواحنا تطلعون على ارواحنا؟
5: اي حط دفعت نص صبع بالمحضره هذه
1: ها
5: والله انا ونو بقوه انشلع هذا انا لو ادري انا انتخب في بسير
1: انت كل سنه تنتخب؟
5: والله ولا فوت السنه كل سنه عاد صبعي ندم
1: ليش ترجع مرتين؟
5: لان احنا اللي انتخبهم ما يفوزون
1: لا
5: والله انا يعني حيل اتعب نفسي بالاختيار كلش اعصرهم عصر
1: يعني نظل صافون وهاي والمن اختار
5: لا ابقى ادور معلومات وابحث ايه؟ عن الشخص واقدر التقي به او اسمع سوالفه ايه؟ ولهم حتى يعني هواي منهم يوم قبل هذا سوالف يسوي لك
1: هم حتى سوالفهم كذب ايش بيك تغير سوالفهم كذب
5: هو اكو مثل عنده يسوي لك الهور مرق والزور خواشق
1: والزور خواشق بالضبط اي
5: اي بس بعدين بس هسه الحمد لله انا يعني يمكن صح لان انتخبت ما فازوا
1: فمعناها
5: كانوا اوكي
1: اي اذا طلع خلل بالش اسمه بالحظ مو بيك
5: الصوت مو صوت الشاصي مو شلون هذا
1: اي صوت طيب
5: اي لا انا اكو شغله ذكرتها من واحد ذكرت مره قريت كتاب الكتاب اسمه يعني هو بالانجليزي اسمه شلون هو مكتوب what went wrong
1: زين
5: يعني شنو صار غلط شنو العوج
1: اي
5: فالمؤلف برنارد لويس
1: زين
5: فكاتب لك الكليشة انه الصراع بين الاسلام والحداثة هيك كاتب
1: لك اوكي
5: يعني يعني البداية في
1: الكتاب
5: وجايب لك اياها من الخلفاء من هذا ونازل حل الجماعه اي فانا تذكرت انه يعني الوضعيه يعني الوضعيه لا احنا دينيين على الجهه لا احنا
1: مبارح حشيتها قلت لاس احنا ماشيين ويا الدين واكو تفاصيل بالدين ومسويها وملتزمين بيها ولا احنا اللي ملتزمين حتى بمرجعياتنا الدينيه وبما تتحدث بي او تطيم النصائح ولا احنا ملتزمين مالات الله هسه اللي احنا نعرفن ما ملتزم ما نعرف احنا ملتزمين بالاشياء اللي مقتنعين انه هي صح بغض النظر عن اي تفصيله بيها او نتائجها علينا او على اخرين
5: حتى اللي يلتزم برايه هو يعتقد انه هو صح الجاي قدمه شنو هو يوصل المرحله انه لازم يتفاوض ويتنازل عن هواي الشغلات اللي هو كان على قوله تعبرنا بها انه هو صح
1: والباقي غلط صحيح
5: السلم راح يتفاوض ويا جهه ثانيه ذولا يقولون ابيض هو يقول اسود هذا يقول احمر هذا يقول اصفر
1: طيب
5: وبالتالي انه ما بقى مشلب على الراي مالته لا نازل شويه ربع الهات خمس الهات سدس الهات يعني ليش من البدايه دوختنا يعني ليش انت بقيت يعني تنظر بروسنا بالحالة الجامايكية الموزمبيقية
1: طيب الله يسهل لنا ان شاء الله يا ابو شهد تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك تسلم شكرا ناخذ ويانا اتصال الو
6: يا الله
1: والله مو اني هم
6: هما؟
1: اي والله هما
6: انا ما ادري
1: لا
6: هم
1: لا مو عليك انت ايش كتبت بالجروب
6: اي
1: فمو اني هما
6: قلت لهم
1: يدرون
6: قلت لهم
1: يا با قالوا ما علينا عادي احنا مو من هذا الفريق شو نسوي هاي خوم احنا كل ما صير بالفريق ذاك سالفه احنا لازم هم نقول ايه قلت لهم يا ابو
6: كان انت مو سال شات جي بي تي
1: اي سالته قلت لهم يا ابو هيك قالوا ما

0: شلون توزيع البارحة؟ بشرفك بشرفك. شلون توزيع وزعتها؟
1: حجيت خبل الله يريد المناصب الحساسة وانت تقعد عمي.
0: على شنو تطلع على شنو تطلع مظاهرة؟
1: على التجار والذيول.
0: تجار والذيول اثنينهم؟
1: اثنينهم.
0: ليش جابها على هذا؟
1: التجار يعني مي في ماركة مي مثلا اخذ هذا ب 3000
0: زين.
1: اليوم صدمني قال لي بتعطونهم.
0: ليش؟
1: قال ليش؟ قال والله مو التجار وسادين المدري ايش قلت له مضيق ترمز من زمن النبي مزود هو.
0: شكو لا مضيق حتى هسه انفتح والاخبار تشير الى انه انتهت اصلا هسه هذا الخبر كونكريس. نحن الان بصدد مشروع يتمثل في اعاده فتح مضيق هرمز والاخ الكونغرس الامريكي يقول العمليات العسكريه على ايران انتهت.
1: يدورون حجه بالسلاطين اصلا هذا إيه؟ المعامل ما احنا بالجادريين
0: إيه؟
1: يعني هم مضيق هرمز لو لو لو المي مو زين يعني هي ماركه نال معمل مالها بالجادريه ما نقول مال من
0: إيه؟
1: لان معروفه
0: زين.
1: بس ماي لطيف طيب نمبر 1
0: اوكي
1: متعود عليه
0: اي
1: يقول لي صدمني يقول لي بثلاثه ونص.
0: ليش زين؟
1: قلت له زين المي من عندنا
0: اي
1: المعمل هنا
0: اي
1: هرمز شعلي
0: اي هرمز هرمز شعلي
1: باقه من مضيق هرمز
0: مثلا لا بلا قواق اعطيني اياه بلا قواق اعطيني اياه بلا قواق.
1: قلت له
0: اي
1: قلت له مو انا اخذ سيتي نسيتي قلت له عمي هات اجيب لك 24 قبق اخذ الماريد
0: اي
1: ورجع لي اياه ب 3000
0: يا الله.
1: لا يعني عبد الشقاف اكو جشع حيل بالموضوع
0: اي
1: يعني فد مره. واما الديول شويه اطلع مظاهرات عليهم بلكت نسوي لهم مظاهرات هاي المظاهرة من كمين
0: مظاهرة
1: اي انصب لهم كمين
0: ايه.
1: اكو جماعة طلعوا مظاهرات خطية تهدوا بدون ذكر اسماء
0: ايه.
1: صارت عندنا مظاهرات اثنين في اعوام متفرقة
0: ايه. في اعوام سابقة
1: نعم
0: ايه.
1: خطية ما لقوهم فاني بكي تاخذ لهم هاي المظاهرات
0: ايه.
1: بكي بعد ما يرجعون
0: ها يلا اوكي
1: شوية. ايه. لان قبل شوية صادفت ايه. واحد من عندهم
0: ها
1: زحام وبالشارع ابو السلاطين
0: اي
1: شايف الازدحامات تقاطع مال حي العدل في دول عيني
0: اي خبل
1: العينتين ملزق للجام كله صور
0: الله
1: وفدراليات
0: اي
1: ومن هذا الشكل الفدول الله يطب القلب
0: اي خبل خبل
1: شفته بصفي طرشتني بالصافره وين يعني قبل المرور شو يسوي الرجال جاي مشي لك كل واحد 60 ثانيه كل تقاطع هو تقاطع مزدحم انا عندي واجب وصل ساحة المرور انا عندي قلت حبيبي مو من نال موصل قلت له انت لو تريد تروح للموصل
0: بالعكس
1: قلت له انت لو تريد تروح للموصل جاي من مثلا من دور السود اكمل على المجسر مال 14 رمضان وزع السريع الجديد وعلى ساحة عدل بوجهك
0: زين
1: جاي منا على ساحة اللقاء
0: ما ادري
1: انصدم يعني صراحة ما توقع
0: هاي الاجابة
1: كما عدنا بقيت ترى شوية هيك جنوب الموصل شوية شغلات وحمشكلات إذا عندك واجب عليهم
0: طيب.
1: كل من عندك واجب
0: يعني هي
1: أنا... المرضي
0: يعني هي أنا أعتقد يعني هاي واحدة من الأشياء اللي إن شاء الله بلكة تنتهي يعني خصوصا بعد أكو تفاصيل الله صارت كتفاصيل موجودة إحنا شفناها من مجموعة قرارات فلذلك أعتقد إن شاء الله تخلص هذه الأشياء ونخلص منهم
1: بالضبط
0: دولي.
1: إن شاء الله
0: شوية
1: نخلص من عندهم جماعة يعني
0: كافي
1: اللي احتويتون
0: أي والله
1: صار لكم 10 سنوات
0: أي والله
1: فلوس عصارت ومالات صارت
0: خلاص بعد انتهى الموضوع خلصت القصة يعني بعد شكو
1: اي خلصت الشيكة بعد كارتون
0: ما بق بالكواغد طيب إيه تحياتي لك حبيبي بلبل شكرا الجميع. جزيلا هلا مرحبا جان جيت حكيت خاطر ربك اقتصر وراك ناس تتصل او انت متصل التطبيق موتني كل ساعة يوقف همزين فاتحين بث هنا تدلل او تدللي ما ادري شنو انت طيب ناخذ ويانا اتصال الو الو الو الو سوى ميوت ليش كيف هو يسوى ميوت يلا اسمع اغنيه هذا وفقنا

0: مصعب يقول ايش؟ بعد 1000 سنة انت ما تعرف شيء. هاي هذا الزلمة ما يسولف فيه. هذا انت يلا ذي على الأرقام. أرقام المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415 وعلى 0780211617 على الواتساب. تعال إلي على الواتساب 0720211415. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. وبإمكانكم أيضا الإجابة على سؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول: إذا قلت لك ومرخص لك أن تطلع في مظاهرة، وهذه المظاهرة تكون مظاهرة يعني إيش يعني كيفك شوكة مكان، بس يستثنى من أن تطلع مظاهرات على الكهرباء، المي، الخدمات، وموضوع الرواتب والفلوس. اطلع مظاهرة على أي شيء، شنو اللي ببالك؟ اطلع مظاهرة على البنات، قول الله يخلصنا من عندهم مثلا. ها استغفر الله، لو ما مصدق لك 506 شو وين ايش اسمه. يلا انطيني اتصال. انت احكيها على الهوا والله، والكعبة خليك تطلق اليوم زين لو لا ما ما ما ما مصادق بحياتي. يا الله بسلا وين عرفنا عليه. أرد أجيب تموصك جاك ولا أرد أجيب بيتكم أنا، أرد أجيب هدية. ليش ما تسمع؟ هاي قسمتها قسمتها. يلا نأخذ اتصال ويانا. ألو
1: ألو
0: ألو
1: الله يساعدك.
0: يا هلا
1: الله يساعدك.
0: يساعدك أنت
1: شلون؟ الله يساعدك. قوة حيلك أخبارك؟
0: قوة حيلك شلون الأخبار؟ هلا بيك. هلا وردة
1: الله يسلمك. شلون
0: هلا مرحبا سلام سلام.
1: يخبل مكانك خالي.
0: الجو وين يخبل؟
1: بالمانيا.
0: بالمانيا ايش تسوي؟ شو طبعا يخبل نظيف جميل حلو مثل هنا حر وكتل وموت احمر.
1: درجة حرارة 18 وطالع على الخط السريع
0: 18.
1: والشارع فار
0: والله.
1: وانت والله 18
0: يا اخي حتى الجو عندكم يختلف والله العظيم. الجو حلو
1: سلطان والله العظيم. قبل يومين فت برد
0: ايه
1: والله يعني شلون ينام بالعظم.
0: كانت تمطر بباريس قبل يومين ثلاث ايام.
1: اي حتى احنا عندنا مطر ثلاث ايام بس اليوم مغيمه على قولة امي مدلهمه.
0: باريس كلها مدلهمه. مدلهمه اي مدلهمه.
1: لا مدلهمه
0: اي مدلهمه اي مدلهمه. عود يعني عود مغيمه حيل.
1: اي عيل كلش.
0: اي عيل كلش. طيب نعيم اذا تطلع مظاهر على شنو تطلع؟
1: بالمانيا.
0: عقيدته وين بالمانيا تطلع مظاهرة يشبعوك شبع والله.
1: لا بالعكس تاخذ موافقة تطلع عادية فد 15 20 نفر تظل تهوس شوية ودروجك ما حد يقلدك.
0: إذا قلت لك هنا
1: إذا هنا أنا طبعا نطلع التجار يعني الأسعار الجاية يغلون الأسعار على الناس.
0: يغلون الأسعار
1: والله يعني حرامات يعني أكون عوائل خطية حصل عليها على قوتنا اللحمة أو حصل عليها الخضرة يعني يعني ليش؟ يعني قالت منير يمكن ما دي الولد قبلي مضيق هرمز
0: غرمز بلال
1: هرمز بالماء
0: ايه
1: بلال اي بلال
0: ايه
1: يعني هو المعمل عد والماء من عندنا
0: ايه
1: ومعلي الماء
0: ويبيع ايه والله ما ادري
1: هاك عم تفضل هاي الاقباق نعطيك اياها لا عد التجار هم ايش هم اللي مدمرين العراق التجار صراحه السلطان
0: اي والله
1: الله وكيل
0: اي والله
1: والله العظيم
0: هم ما حد هذا الجشع اللي موجود اليوم عند بعض التجار بعض الاشياء هو هذا اللي مغلي الحقيقة الحياة بطريقة مو طبيعية.
1: حتى احنا عندنا غلاء سلطان والله ما اقول لك مو عندنا غلاء بأمان عندنا غلاء بس يعني مو مثلكم.
0: لا طبعا الغلاء هنا أنا اكثر بألف مرة ماكو هيك شيء.
1: بالضبط مشكلة ماكو عندكم مساعدات احنا هنا
0: لا ماكو لا وينكم وينكم مساعدات
1: كسرون يعني الحكومة صدرت قرار شهرين يعني يعني هالمحروقات تنزل اسعارها مدة شهرين لو حسب الوضع يعني الوضع اذا بقى مستمر احتمال هم راح نمد شهرين ننزل اسعار المحروقات
0: ها هيك اي بس بن احنا نحكي عن هم يبقى سعر اللتر هو في سعر اعلى يعني
1: اي لا هو طبعا بالنسبه لنا هسه عن اللتر مال البارحه انا عبيت

0: ديزل
1: ايه
0: اللتر كان يورو و88 سنت.
1: طيب هسه بيش؟
0: هسه اليوم طلعت الصبح ب2 يورو 10.
1: اوكي
0: اي والله عود هاي تخفيض
1: هاي عود يعني يعفى على قولتك.
0: طيب ورا الشهرين لا
1: ماكو
0: احتمال يصعد.
1: طيب تحياتي لك حبيبي نعيم الجميل، شكرا جزيلا اتصالك، يا هلا بيك، مع السلامه. باي باي.
0: هلا بيك، مع السلامه. باي باي.
1: يلا شنو اي برمارد يطلع ظاهر حقه مواطن عراقي يحمل الجواز والجنسيه العراقيه مع الجواز والجنسيه الالمانيه. اي لا شو نسميهم مغتربين بائع. ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: شلون الغالي؟
1: شلون الأخبار؟ هلا بيك.
2: يلا بنين.
1: والله الحمد لله. شلون الأمور؟
2: والله ماشي.
1: والله.
2: شلون ازدحم يوم الخميس؟
1: شلون ازدحم يوم الخميس يخبل؟
2: والله تحتنا أنا بالكرنفال.
1: كان يخبل كلش حلو. شنو؟ قفل قفلة الشارع إلا إلا إلا قفلة نهائية. أيوة
2: عليك.
1: أي والله. طيب شنو قل لي؟ شنو المظاهرة تطلع بيها؟
2: كل واحد صعد السوق.
1: كل واحد كل واحد صعد السوق؟
2: اي هذول صعد السوق بدون يعني بدون داعي.
1: اي
2: هسه اكو واحد من المطعم يشتري من عنده دائما قسمه الدجاج.
1: اي
2: كان الكيلو ماله 20.
1: زين
2: رحت علي ذاك اليوم قال لي 24.
1: 24؟
2: اي
1: قلت
2: له ليش؟ لا مو غاز ماكو.
1: ايه وش عليه؟ غاز صار زين.
2: ايه ازمه الغاز مو مشكله. ايه كان ازمه غاز.
1: الله اكبر الله اكبر. ايه. عليهم التجار ايش قد ايش قد ايش قد ايش قد ما عندهم لا لا يعني لا حظ ولا بخت ويعني حتى سعه الصدر ما عندهم والله العظيم.
2: الله اي والله كلامك
1: صح. اي والله العظيم.
2: اي ذاك اليوم راح علي قلت له اخوي ها.
1: ايه
2: قلت له اخوي كاسو خش بعد ب 24. قال لي مو ضي خرمز. قلت له مو الغاز انت توفر. قال اخوي ازاز
1: شلبونه هي باي باي السالفه مال مال مال ما ضي خرمز يا اخي هسه شكو بيها عادي يعني ما ضي.
2: قلت له هسه قلت له هسه
1: يعني هو صار عبالك بسمار جحا يا الحكي وقال لك ما ضي خرمز من زين. طيب
2: الحل شنو؟
1: الحل شنو؟ حنطلع مظاهرة على روحنا ونخلص. تحياتي لك حبيبي شكرا
2: جزيلا.
1: حبيبي سلام عليك. هلا هلا مع السلامة. باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
3: الو
1: الو وين راح؟ هاي صار راحت بنية. الو الو شو راحت؟ اوكي وين مصعب؟ مصعب ليش عايفنا؟ لا شاي لا قهوة لا هاي شو والله. يلا اوكي ما اعرف. اي والله انقطع الاتصال للاسف. يلا
4: حبيب وياك بس وياك.
1: يا بعدنا وحدة اسمها جين كاتبة هاي ليش حتى هنا احنا مكروهات؟ لا لا انتم ما مكروهات. انا حقيقة اكره ال ال ال ال ذني المنفخات والمساويات على السوالف اكره بس
4: والآخر لحظة.
1: والله مصعب حبيبي عنده
4: حبيبي انت ونور عين انت يا امل عمري نهار
1: لازم نلحق احنا
4: افكر
1: لازم نلحق
4: ابي

0: حمد كاتب بعد كم يوم نتصل وعمار ما يجاوب يقول مضيق هرمز مزدوج. والله صدق. ناخذ ويانا اتصال. الو الو. والله تقول لي تحلم تشارك بذاعة الرشيد. الو وين هو الاتصال؟ الله. الو
1: والله صوت.
0: هلا شلون الاخبار؟ مسوي ميوت انت؟
1: والله لا والله مو مسوي ميوت.
0: لا عجب مسوي احمد
1: انت اول ما افتح لك كتل.
0: اه ده عايزك شو تمسوي شيء يا احمد؟
1: كل شيء
0: مسوي. يلا طيب شلون؟
1: والله انا ما اقول شيء.
0: اوكي شلون اخبارك؟
1: والله الحمد لله
0: اخبارك. يلا تطلع مظاهره على شنو؟
1: تطلع مين يطلع وياك على مظاهره؟
0: لا انتوا تطلعون انا ما اطلع.
1: هو قصد يعني من يطلع على مظاهرة؟ أنا مثلا سويت مظاهرة على التعيينات مثلا.
0: إيه.
1: زين والحلول المشاكل مال خريجين الجدد. من يطلع وياك؟
0: ما هيطلع وياك، فش يسوي؟
1: اسكت وقعد.
0: أبقى قاعد ببيتكم، أقعد في بيتك.
1: إيه أقعد تحرصم بروحك وأحرم بروحك. المشكلة ما حد يعني إحنا أكثر مظاهرة صارت يعني. التجار طلعوا على ما الضريبة شعب ما نعلق. والله أنا ما أطلع لأنه ما أطلع وياي فلان فغرا وذاك يقول أنا ما أطلع ويا هذا لأن هذا ما أطلع وياي. كل من حايد النار القرصة.
0: أي والله
1: يعني شعب مو قلب على قلب. يعني أنا تابعتهم يعني أكثر من مرة بالجامعة عشان طلاب شايف مرات اضراب على امتحان مثلا.
0: نعم ايه هاي
1: والله ما قارينه.
0: ايه يا بتشوفهم بالحكي كلهم احنا وخلاص نروح عليه ونقول للاستاذ ناجل. تروح انت تلقى وراك ظهرك ولا واحد.
1: اخذت تواقير وقعدهم يم مسؤول قسم. قعدت انا وثلاثه من الشباب قعدنا بالسنتر. طبعا للقاعه عرفت تشوف من موجود من موجود. قلت لكم كنتين تحلم احنا نتفق على مره.
0: مو هي هاي اللي احكي عليها احنا. في بعض الاحيان هي هاي الفكر الجمعي بالهده ياخذ العاطفه ويقول لك اوكي بس بعدين على واقع الحال كل شيء ماكو. ايه
1: اقول
0: لك
1: انا تعزى عم لسان وعلاني ومو انا
0: لا طبعا. ايه مو هاي انا اللي بارح حكيتها قلت هي لانه الشعب العراقي الفرد العراقي هو كل شجاع لكن في بعض الاحيان اتخذ قرارات قد تكون هي قرارات اللي شعبك تحسه شخص ثاني.
1: انا صراحه البارح سمعت الحلقه وانتبهت على شغله وتابعتها بعدين. الفرد العراقي عاطف التفكير الى ابعد الحدود يفكر بقلبه ما يفكر بعقله
0: طبعا مو منطقي. ولذلك هو قد يتاثر حتى بهاي الموضوع موضوع العنف. يعني تجي تقول له مثلا هو يعتبر مثلا مظاهرة اليوم هي جزء عنف وما لها خص هي صورة للتعبير عن الشكل الديمقراطي والآراء.
1: يعني مو لا مو بس من نوع العنف. أول شيء يقول لك والله إيش اللي علاقة قابس
0: أي تحمل المسؤولية.
1: يعني وأنا اليوم إذا قلت نصرني طبعا تحت
0: المسؤولية.
1: أنا اليوم إذا سويت لك حلويات معينة واش عقبة ابنك كذاب
0: ما علي ما يعتبرها جزء من سياقات حياته او مستقبل اطفاله او اشياء او هيك ما يعتبرها.
1: لا يعني بعض البلدان انا اشوفهم ان يخططون سواء تخطيطات البنى التحتيه يخطط ل 100 سنه 50 سنه ورا ما يصير عنده توسع عمراني او توسع عنده بالمحافظه. احنا في العراق لا احنا حتى اعمالنا الانشاءات وتخطيطاتنا الهندسيه هي اللي باشر
0: اي بدون ايه طبعا ماكو خطه 20 ماكو خطه 25 ماكو ما عندنا احنا.
1: بالضبط
0: رتب وضعك هسه والله كريم من الباكر. الله كريم طيب حبيبي تحياتي لك ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورد. اخر اتصال ويانا. الو امير.
2: استاذ سلطان
0: شو وقت تجاوب امير؟ الله يخليك شو وقت تجاوب يا امير
2: يا معود مدح شوي عمار كامل مشتري طبقه بيضه طالعه بيضه لازقه.
0: اي لازقه يهددني. اي شي هدك شو يقول لك عمار منك. كامل
2: يقول لي بعد ما اشتري منك
0: اخي اشتكي علي. انت شنو شخصيتك ضعيفه؟ انت شنو تخاف منه؟ تخاف
2: يعني البارحه واحد مغالط علي اليوم بايقين يظل انا بس الشكه بالتليفون. والله تعبت لا حياه لما انت نادي ولا
0: امير اشتكي علي يا اخي. انا اقول لك اشتكي علي. انت ايش عليك انت؟
2: ما اشتكي هسه راح امشيها.
0: لا تمشي الا تشتكي علي.
2: اسمع اليوم واحد بالتعليقات كاتب لي اذا هو هذا بايقك شويه
0: ما يستوجب. قال له دخيبوقك تلقى باب بيت ونايم انت.
2: لا كاسر القفل وطاب وكل شيء بايق وهذا ما يستوجب. اي والله باقيت انا باخير جمعه برمضان قدمت دعوه والدعوه اليوم اليوم ثلاث اشهر.
0: والكاميرات شنو جابتها شكله؟
2: الكاميرات وبايق السيستم. انا عندي كاميرات اضافيه على الكاشيريه يدرون بيهن ان اللي لزمنه وبايق كل السيستم والتصوير فذني عندي اضافيات لكفنه. قدمت ورحت سويت الشكوى واليوم

0: يوم 3 اشهر
1: يا
0: ما حد سلم علي بالقران. اخار 911 عمي فضلهم حلو يتلقوني ويحرقون الدنيا، بس المشكله يعني ما اعرف ايش
1: هذا المشكله بالدارة،
0: يعني المشكله ما اعرف وين. المهم هسه اليوم ناشدت لواء عدنان ان شاء الله حتى مني اذاعتكم المؤقره ان شاء الله يوصل صوتي الى يسرع الاجراءات باني مسكون هذا
1: يعني ماكو هيك منطقه بصراحه. يا طبعا تحيه للاخوان في وزاره الداخليه مديريه شرطه الدورة. بغداد الكرخ يعني الاخوان يعني ماكو واحد يسجل دعوه قبل 3 اشهر لحد ما لازمينه، او على الاقل تقدير واحد يقعد عليه يقول له مرحبا تعال شنو الموضوع. أيوة هي مسجله وين مركز شرطه الدوره؟
0: لا حولوني على الاستخبارات
1: ما الدوره
0: قبل
1: لو كرخ
0: مال الدوره
1: ما الدوره
0: لا هي مال الدوره
1: ما الدوره اوكي
0: اي ان شاء الله ما
1: ان شاء الله يا رب.
0: بس رادنا شويه واحد يعني
1: لا والله يعني احكي صراحه هسه مقصرين 3 اشهر دعوه ما متحركه ما راح لازمين واحد
0: 3 اشهر
1: جد تصير سنه
0: يعني ما اعرف التصوير ماله كامل هسه راح يعجز واحنا بعدنا ما لازم اي والله تعرف شنو وخطه السير مال الحرامي طلع من الدوره باتجاه السريع نزل بالبتاوين يم هذا المطعم الصيني دخل بهذه الافرع يعني اي والله بعد شير دون اكثر من هاي
1: المطاعم والله ما ادري
0: يعني تريز موت كتله وتسوي فصيل يقول لك
1: ايوه يقول لك ها لو هسه لو مشتكي كان احنا سوينا لك اياها وفضيناها
0: نزل انتظر يعني اشياء والله العظيم يعني نطلب من الله ما المهم هسه انا قاعد اقول لك اطلع مظاهرات حج عمار كامل يطلع
1: وعمار كامل يريد بيضه ضاعت مهزوقه يريد مكانها وحده
0: قلت له راح اعطيك جزريه هسه حطيه بداله نص كيلو جزريه
1: ولا جزريه ولا اكو
0: شيء هو اشترى طبقه بيض بسعر راح اعطيه نص جزريه بس
1: اقول لك ولا تطي شو تسوي انت شكو عندك شيء لاحق عليك سباير
0: لك حمزين ما اعرفه بالوجه
1: اي ضيحت انت اهل يجيك ماكو قول له والله اسف اعذرني خابرني خابرني قول يا هذا عمار كامل اقول لك لا حتى لو هو اقول لك لا انت معني قول لا والله
0: مو قلت لك دز لي صورته بس اعرف انا
1: ما ما دز لك صورته على مود كل واحد يخابر
0: تدق علي انا اشرب بيشتوش اخلي حتى جواري يعرفوا هذا ابو الهواء
1: مباشر حلوه والله حبيت هاي
0: اي والله
1: عم راح اروح لها بس لحظه اوقف امير راح اروح لها انه وين مصعب
0: ايش ليش
1: لا مصعب راح نروح لها انه راح نروح لها ليش هيك ليش تعامل يا تعامل يا معامله مرت الاب ليش هيك خشين شاي ولا قهوه قلت لك قهوه سويت لك نداء على الهواء على القهوه تاخذ حكايته ما تاخذ حكايتي
2: لا انا ما سمعتك
1: باي ما اريد اغير روح والله لا روح ما اروح والله ختمنا خلص اروح لها يلا على باكر ما له خص بحكي هذا ما يمثلني الانسان
0: اي
1: الله خطا والله حتى زملائنا ده يقلبوا معي كعني هذا آفة هذا طاعون بالعدنه موتني
0: مصيبه مال الله هذا مصيبه مصيبه
1: اي والله مصيبه مال الله ما مكتوب علينا مكتوب هالزلمه مكتوب علينا
0: اي والله خلص الوقت فلوس ماكو
1: طيب
0: سلطان
1: ها حبيبي
0: جوابي راح اجاوبك حتى اروح نطلع مظاهرات وما حد يطلع بس انا وعمار سيارته مكسره وباحه وانا ما راح تتكسر على الشوارع مالتنا متهالكه 100% يعني احنا هسه بس العام عندنا شارع المطار حلو
1: اي صح
0: بعد كم شارع حلو والله وهذا جسر بغداد جديده باتجاه سريع الدوره ربعه
1: اي ربعه
0: حلو
1: ربعه حلو
0: ماتين مكسور الجوين جاي يصلحون بيه مكلت لي بساعتين
1: مو مشكله
0: بس بالنسبه للدوره 45% تهالكت شوارعها 100% ما تمشي سياره حتى هاي التيك توك اللي تتحمل كانت ما تمشي بيها زين نطلع مظاهرات او واحد يسمع صوتنا يعني ما يصير ترى حقيقه نفسيا نتعب
1: والله صدق هي اي والله
0: التراب بالبيت والله اللي بالشارع
1: كل شيء تحس نفسك انه كل التفاصيل اللي موجوده عندك انت كشخص صارت يعني مزعجه خلاص
0: سلو عندي هم 30 شدر وحاخذ لبوابة العراق لا ابو الغاز ولا ابو
1: حاسس انتظر بركه تجينا هيك موضوع
0: مين ابوك بس قول لي ابوك
1: ما بقى شيء ما بقى شيء تبوقش بقى هو غير من العراق ما باقي
0: بس انا كاتبي لي وجهك وجه الحرامي
1: اي ما يخالف قول لي دليني
0: بس شلت الدعوه وذولاك عم ضامين الفلوس
1: يلا مع السلامه على باي على حبيبي. طيب مستمعينا طبعا الحقيقه لما تجيك فرصه انا ممكن تتظاهر على شيء انت تشعر به يعني ليش استثني ذني موضوع الكهرباء هاي حتى وان كان هنالك تظاهر لو هسه العراق كله هاي ال 44 45 47 مليون يتظاهرون على هذا الموضوع اعتقد الموضوع ما بعد ما منه حل وعلى الرغم من الوعود التي اطلقت من قبل الجهات الرسمية ممثلة بوزير الكهرباء يعني المثير للغط بصراحة عليه. وأيضا من جانب آخر السيد رئيس وزراء يعني تحدث إلى الوزراء صراحة وقال لهم يا بشتغلوا خلينا نشوف شنو راح يصير. بس هذا الملف مدى ينتهي، فلذلك كان استثنية من المظاهرات. باقي الأشياء أعتقد إحنا يعني هسه على سمعته من المستمعين يعني حياة جيدة أوكي. فهذا إذا كان هنالك من جهة رسمية مكتب الإعلامي سيد رئيس وزراء، مكتب الإعلام الحقيقي ماتك سيد رئيس وزراء مو الدكتور يدير أوفا المهم ترى ما حد يحبه. إذن المهمة أهون لأن عندك ملفات رئيسية، هاي الملفات الرئيسية تستطيع أن تخوض بها. ويعني كنا الحقيقة وهذا الشعب كل أمل بما يتحدث به السيد رئيس وزراء علي الزيدي. طيب وصلنا هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحياتي لكم جميعا، نلتقي إن شاء الله دائما على خير. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقات العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. وزير المالية: أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة. شرطة الرصافة تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. الداخلية: الكاظمية منطقة منزوعة السلاح. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. تعيين محمد باقر قليباف ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
3: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
4: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي.
3: جديد.

0: شكرا.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: رشيد اف ام 91.5.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM.

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر. عند إحساس راح انساك.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع اغنيه الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال. تحياتي.
0: جديد.
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يروي احتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.
1: جديد على الرشيد فام،
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي، أخوكم فراس ستار.

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

قد حلو الحبيت لو صايغ صغيح، وقبل لا ينسى يقول إنساني. إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني. مو بحجة حيل تعبان اغدنامي، سدة من عنده يخابر ثاني. أدري حضناته ولا غزرن بي، وحتى لو داير ملح بحضاني. هذا صوتك يا قلب كلها من ديك، اللي هيج حال أصل من الخلاني انت.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام. شكرا.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد اف ام.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كل شي انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك،
6: انت مشو يعني.
8: اسمعها وعيش الجو.
0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
10: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
11: مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر ومن حلقة بودكاست لهذا اليوم. اليوم ضيفنا ضيف ممتع وأخ وصديق، ودائما ما يتحدث في عالم أكثر الناس أو أغلب الناس يحبوا، اللي هو عالم السيارات ومشاكل السيارات وتفاصيل السيارات. الأخ والصديق وصانع المحتوى والأستاذ وليد خالد، مساك الله بالخير.
12: مساك الله بالخير والعافية، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الحلوة.
11: أنا يعني أنا أشكرك.
12: الله يحفظك.
11: يعني إحنا صار عندنا لقاء بس كان على التيك توك.
12: كان على التيك توك.
11: كان على التيك توك، وهالمرة الحمد لله إنه أنا أشكرك نورتنا بالسيارة.
12: بنورك بنورك، الله يحفظك.
11: الله يسلمك. شنو أكثر سيارة تقاوم بالصيف؟
12: المعروفة يعني وعلى مر السنين؟
11: على مر السنين.
12: الياباني.
11: الياباني. دائما العراقيين يحبون، عندهم ذكريات بالسيارات اليابانية.
12: أكيد يعني من أيام السوبر والكرونة، هاي يعني تاريخ أبا عن جد.
11: أبا عن جد.
12: وجدت وراها واستمرت السيارات اليابانية. يعني ظلت يعني ثابتة نجاحها، بغض النظر أكو ناس يقول لك السيارة اليابانية مثلا ما بيها مواصفات عالية زي. بس الناس عندها حب عالي لهاي السيارات بسبب أنه الاعتمادية العالية.
11: جد حلو.
12: أي هاي النقطة يقول لك يعني أريح بالي ما تخرب،
11: ما تخرب. الأستاذ وليد صايرة هسه تدري احنا موجة بدون مسميات السيارات الصينية.
12: كل شو هواية؟ صحيح
11: كل شو هواية.
12: تمام.
11: انتشرت بالسوق بشكل قوي. برأيك السيارات الصينية راح تتحمل الحر بهذا الصيف؟
12: سيارات صينية عموما يعني مو هالسنة نزلت، ولا قبل سنتين، ولا قبل ثلاثة وأربع سنين. سيارات صينية نقدر نقول النسخة الثانية من السيارات الصينية هي. ليش هسه هواية ناس دي يخافون من السيارات الصينية؟ طيب. وحقهم. تعرف واحد يعني الفلوس اللي مخصصها لشراء السيارة يعني مو بالهين جايبها. فيصير عنده تخوف. ليش هذا التخوف؟ من أيام بال 2010 وقبلها جتنا سيارات صينية في ذاك الوقت،
11: نعم،
12: سيارات الجودة مالتها منخفضة. فظلت يعني بذهنيتهم العالم أنه يقول لك هاي السيارة ممكن ما راح تقاوم عندي، وهواية أفكار عن السيارات الصينية وكلام يعني يدور عليها. بس اليوم سيارات صينية يعني نقدر نقول بهالأربع خمس سنين الأخيرة، خمسة ستة يعني على بالحدود، السيارات الصينية الجودة مالتها طفرت طفرة خيالية، اختلفت 180 درجة، يعني تشابه ويا ذيك السيارات الصينية اللي كانت جودتها منخفضة، فقط أنه اثنينهم مصنوعة بالصين فقط.
11: شلون أستاذ وليد يعني قدرت الصين أنه تغزي العالم بالسيارات؟ يعني أنا أشوفها فد ما حد كان يمكن يتوقع.
12: هي الصين كانت سابقا تركز على الكمية على حساب الجودة.
11: طيب
12: كانت بس كمية سيارات بس كانت بجودة يعني كنا نعرفها، وأكيد كل المستمعين يعرفون ومر عليهم. اليوم سيارات صينية والصانع الصيني تحول من الكمية إلى النوعية، بلش أنه سيارات صينية يرفع النوعية، وهذا طبعا النوعية قامت ترتفع مالتها بسبب الشراكات. سيارات صينية كليتها أكو شراكات ويا ماركات عالمية يابانية أمريكية ألمانية، سيارات من كل المناشئ مصانعها كلها موجودة بالصين، هذه تشتغل بشراكات مع الصانع الصيني، مع فلان ماركة أو فلان ماركة وإلى آخره. يعني والدليل هسه بالشارع الناس كلها تعرفها، سيارات اليابانية تجميع الصين اللي غزت الشارع واللي ثبتت نجاحها صار لها سنتين وأكثر بالشارع العراقي.
11: اليوم أنا شوف تجيك أسئلة دائما على يعني على التيك توك وانت تفتح بث مباشر.
12: أوكي.
11: اليوم تنصح يعني الشاب أو مثلا أي يعني أي واحد تنصح إنه يأخذ السيارة بالأقساط؟
12: السيارة بالأقساط طبعا اللي الشخص اللي مثل ما يقول رايد سيارة معينة وعاجبه سيارة معينة وده يتمكن على دفع أقساطها، يعني مرات انه اقول له ليش ما تاخذها مثلا بالنقد، يقول مثلا اي سياره، يقول انا ما عندي مبلغها كامل مثلا، فاني انه اروح اخذها بالاقساط حتى ادفع اقساطها من المدخول اللي يجيني. بس هي عموما سيارات اللي تنأخذ بالاقساط راح تتحمل تحميل عالي جدا، نسبه التحميل جدا عاليه تصير على سيارات الاقساط، لذلك انه دا يتحمل سعرها يعني مبالغ عاليه، وهي زيرو ومحمله، وهي اصلا الزيرو ورا ما تستخدمها مثل اي
11: سعرها.
12: مثل اي سلعه جديده وتستخدمها راح ينزل سعرها، فالخساره جدا عاليه راح تصير. بس بالرغم من هاي اكو ناس هوايه يقول لك اني سياره لي اريد اشتريها، اني عاجبتني هاي السياره ومتاحه قدامي بالاقساط واقدر اتمكن ادفع القسط مالتها، فيتوكل وياخذها بالاقساط.
11: هاي نظام الاقساط بالنسبه للسيارات يعني بلدان الغرب يمكن يعني ماكو شي نسبه تحميل.
12: النسب مع التحميل يعني دا تصير أكو بعض، يعني دا أسمع ما متأكد لأن أنا مداخل بهاي التفاصيل، يعني مثلا تعرف هاي الأقساط عادة تتبع البنوك يعني اللي
11: صحيح.
12: هي دا تمول الـ
11: صحيح.
12: الـ صحيح. القرض مال السيارة.
11: طيب.
12: فاللي دا أسمع أنه أكو بعض البنوك دا يمولون بنسب منخفضة، وأكو
11: حلو.
12: وأكو عالية. اللي دا أسمع أنه سيارات الهايبريد والبلاجن دي ينطوها دعم أكثر اللي هي النسبة الأقل، يعني تكون مثل ما يقول أخف على جيب المشتري.
11: طيب أستاذ وليد السيارات الكهربائية يعني راح تنجح عندنا؟
12: شوف السيارات الكهربائية، سيارات كهربائية طبعا بالمناسبة أكو بيها هواية أنواع. أكو عندنا المايلد هايبريد وعندنا الهايبريد وعندنا البلاجن هايبريد وعندنا اللي يسموها الماشي عليها الريف اللي هي الـ EREV، وعندنا الكهرباء بالكامل اللي فقط شحن ما تدير لها بنزين
11: الكتريك فول
12: فقط يعني. فقط هاي الاي في فقط. المايلد هايبريد اللي تجي بمعظم السيارات البريطانيه الالمانيه بعض السيارات الثانيه، هذه من تجي تشغلها ما راح تسمع صوت سلف، هاي راح تشتغل عن طريق المحرك الكهربائي اللي هو دائما تجي يعني يجي بقدره 20-22 حصان القدره مالته. هذا من اسمه مايلد خفيف يعني هايبريد خفيف.
11: طيب.
12: هذه مو من راح تمشي مثل سيارات الهايبريد المتعارف عليها انه انت سرعة 60 وبعدين يشتغل عندك المحرك، لا هاي تقريبا معظم او تقريبا 90-99% من الوقت هو شغال عندك المحرك. هذا المايلد هايبريد يعطيك دعم اضافي، قدرة اضافية فشي بسيط واستهلاك بسيط يعني اقل. يعني يقلل لك شوية من الاستهلاك، فهو هذا المايلد هايبريد. الأعلى منه طبعًا ما يحتاج أي مصدر شحن خارجي، فقط دير بنزين وانتهى الموضوع. الأعلى منه اللي هو الهايبريد،
11: هذا المايلد،
12: هذا المايلد اللي هو نقدر نقول هذا
11: شحن ذاتي، هذا
12: أي بالضبط، هذا اللي هو أقل قدرة كهرباء وأقل بطارية موجودة. تجي الأعلى من عنده اللي هي الهايبريد، الهايبريد المتعارف عليها الناس اللي سوقها يقول لك للستين يلا يشتغل المحرك بداخل المدينة بالازدحام.
11: هذه لازم تخلي لها شاحنة، مو
12: هذه بدون شاحنة، لا الهايبريد فقط بدون شاحنة،
11: الهايبريد بدون شاحنة،
12: بدون شاحنة. اللي سيارات الهايبريد هاي بطاريتها أكبر، هواية من سيارات الهايبريد اللي موجودة يعني هسه هاي اللي حكينا عليها، سيارات اليابانية تجميع الصين وغيرها، حتى هواية من سيارات يعني حتى بالوكالة اللي هي الهايبريد يعني ما بها منفذ شحن، فقط دير بنزين وانتهى الموضوع، هي تشحن نفسها. هذه البطارية معظمها سيارات اليابانية تكون جوا الكوشن الخلفي، المقاعد الخلفية، يكون بها نظام تبريد هوائي، هذه هاي نظام تبريد هوائي يبرد البطارية. هاي يفضل الهايبريد من عندك يعني بالصيف او مثلا جو طيب متوسط، مرات اكو ناس يقول لا لوجد اشغل تبريده، يخاف على السياره من ما يشغل. هذه يفضل انه يشغل تبريد، ليش؟ اولا الاتربه اقل، لان هاي عندك مكان مشبك وفان مراوح تبردها بالهواء، تبرد البطاريه المنظومه والانفرتر مالتها. هذه اولا تقلل الاتربه تدخل بالسياره. شيء ثاني، الغرفه مال السياره انت من راح تشغل تبريد راح تبرد، فراح تمرر هواء بارد للمنظومه مال البطاريه،
11: فالبطاريه تبرد،
12: فيعني انت تعطيها دعم اكثر، ويعني يعني استهلاكها تقلله اللي هو. وطبعا دائما هذا بفلتر، شلون فلتر المكيف، هذا لازم بشكل دوري ينفتح الفلتر، وفشي بسيط يعني هو صاحب السياره يقدر يفتحه وينظفه هذا، لان هاي يصير بيه اتربه، هذا اذا انسد ممكن تحمل البطاريه، ممكن يصير عنده مشاكل. هذا نحكي الهايبريد فقط،
11: النقطة مو المايلد، حلو كلش
12: بالضبط. هاي للإدامة يعني، شخص انه دائما، لان يصير هسه هواي من سيارات التويوتا مثلا من يشوف الكوشن الخلفي الهايبريد راح يشوف اكو مشبك جوا الكوشن الخلفي، هذه من الفلاتر موجوده، الفان اللي تسحب هواء اللي تبرد البطاريات ومنظومه الهايبريد ومنظومه الانفرتر وغيرها يعني الموجوده جوا. فهاي البطاريه على مود تتبرد لازم دائما العنايه بهالموضوع هذا، فشي جدا سهل وبسيط. الاعلى منها نجي للبلاجن هايبريد اللي هي نقدر نقول غزت السوق العراقي هسه من نهاية الصيف الفات، يعني بداية الشتاء الفات تقريبا، يعني 9-10 بلشت تدخل بكثرة،
11: اللي تشحنها
12: شحن وبنزين، واللي هي طبعا ده تجي بهواية مناشئ، يعني صيني وكوري موجود وألماني وياباني، كل السيارات موجود بها البلاجن هايبريد، بس أكو سيارات عن غيرها بدون ذكر أسماء هذا تنتشر أكثر بالشارع.

0: الشارع العراقي، والناس يعني مستمتعة بيها، انه بموضوع يعني المسافة الطويلة اللي يقدر يمشي بيها ويشحنها. هذه منظومة تبريد البطاريات بهذه، يعني معظم هاي السيارات البلاجن معظمها يكون منظومة تبريدها سائل، يبرد البطارية والإنفرتر سائل، يعني شون المي راديتر، مي راديتر نقدر نسميها، نسهلها على المستمعين.
1: زين.
0: فهذه منظومة تبريد أكو ممكن، بس معظمها تكون تبريد، لأن هي من تكبر البطارية تحتاج منظومة تبريد سائلة، والكهربائية بالكامل كذلك تحتاج منظومة تبريد سائلة اللي تبرد البطاريات.
1: مكلف تبديل البطارية؟ مكلف
0: إذا السيارة مثلا الكهربائية بالكامل.
1: نعم.
0: اللي تكون بطارية ضخمة طبعا، لأن هاي فقط كهرباء، ما بيها بنزين.
1: زين.
0: هذه بطاريتها مو رخيصة، جدا غالية. بس طبعا على مر الوقت من قبل سنة وسنتين وثلاثة كانت أغلى، بلشت شوي شوي تنزل. هي أي تقنية بداياتها تكون غالية، بمرور الزمن تبدي تنتج على نطاق أوسع
1: وتصير تحسينات،
0: وتصير تحسينات أكيد، والأخطاء المصنعية
1: منافسة الصير
0: بالضبط 100%. فعندنا البلاجن هذه منظومة التبريد مالتها لازم تكون مخصصة لأجواءنا، يعني أجواءنا الكل يعني يعرف أنه
1: الصيف مالتنا
0: يعني الصيف مالتنا يعبر 50 الحرارة، 55 52 يعني بالظهرية، والازدحام والسير واقف والتبريد دا يشتغل. فهنا إذا سيارة حتى لو كانت بلاجن هايبريد، حتى لو كهربائية، حتى لو بطارية، إذا سيارة محسوبة لأجواءنا الحارة، لأن صانع مصانع عملاقة.
1: طيب.
0: وأكو بحوث وأكو علماء وأكو مطورين، فهذه من تكون محسوبة لأجواءنا شيء، وسيارة من تكون ما محسوبة لأجواءنا شيء ثاني. أكو سيارات من تكون هم محسوبة بالمنطقة، مثل ما يقول على الورق، من تشوف الحسابات مالتها لا، يعني سيارة يقول لك أنه ما راح تقاوم عندنا بالصيف، بس واقع الحال أنه الجودة التصنيع عالية مالتها من يجيها الصيف تنجح وتعبر. اللي هم مرات أكو شغلات يعني اللي نقدر نقول النظرية يقول لك لا المفروض هذه أنه ما راح تقاوم عندنا، بس واقع الحال مرات الواقع لا، يعني يلغي الفكرة النظرية اللي المأخوذة بالضبط، فمرات لا تمشي. وعندنا الـ EREV اللي هي الرينج اكستندر،
1: اللي هي
0: شنو؟ تجي فقط كهرباء المحركات مالتها. يعني هواي أكو ناس مرات يشوفون سيارة ضخمة ومثلا نقول لهم محركها 1500 أو 2000، يقولون صدق تحكي؟ هاي شلون محركها؟ شلون راح تمشي هاي العملاقة كلها؟ هذا المحرك الـ 1500 أو 2000 هذا فقط مولد،
1: هذا بس مولد،
0: فقط مولد. هذه اللي هي الدارج يسموها الريف.
1: زين.
0: الرينج اكستندر هذا فقط مولد.
1: مولد السيارة، مولد للبطارية،
0: للبطارية اللي موجودة بالسيارة. السيارة تمشي بقدرة كهربائية دائما 500 600 800
1: تمشي
0: حصان.
1: البطارية
0: تمشي بطارية ومحركات كهربائية، محرك زين. كهربائي فقط لا غير، ما موجود بيها يعني محرك البنزين، هذا ما له علاقة بمشي السيارة، هذا شغله فقط مولد يشتغل لتوليد الكهرباء. شلون أي مولد من نشغل محرك؟
1: فهو
0: هنا التدير بنزين بالضبط، التدير بنزين حتى شغل المولد، ويشتغل طبعا بشكل تلقائي أو تبرمجه أنت أو تريد الشغله، هاي تتبع الشيء اللي تريده. زائدا عندك السيارة.
1: طيب.
0: فتعطيك مدى سيارات 1100، سيارات 1200، 1400، 1500 كيلومتر تمشي، ويعني حسب كل واحدة وعلى بطارياتها وعلى السعة مع المحرك وقابلية الشحن. هذه بالنسبة للريف. ننتهي بالسيارة الكهربائية بالكامل اللي هي فقط شحن
1: بس،
0: يعني خلص خلصت شحن،
1: حالة حال اللعبة،
0: تدور لك لازم أبو مولد يشحنك. فالكهربائية بالكامل أكو المدى مالتها يمشيك 400 كيلو، 450، 550، 600، 700، أكو 800 كيلو حسب سعة البطارية بالكيلوات. أكو البطاريات مثلاً 54 كيلوات، أكو 60، أكو 80.
1: طيب.
0: أكو تعبر 100 كيلوات. كل ما تكبر البطارية كل ما شيء يعني بديهي، مثل الخزان البنزين الكبير مثلاً، إذا واحد يريد يسهلها راح يمشيك أكثر. طبعاً عادةً الأجواء الحارة بالنسبة للبطاريات تسوي فقدان بالشحن مالتها. يعني مثلا سيارة كهربائية بالكامل على سبيل المثال يقول لك المواصفات مالتها تمشيك 550 كيلو،
1: زين.
0: هاي حاسبيها بالأجواء المثالية، الأجواء المثالية اللي هي 30-35-25، هاي الأجواء المثالية.
1: الأجواء المثالية
0: بالضبط. أنت من راح تجي تشغلها هذه بأجواء 55 و50، هنا صارت أجواء يعني كلش صعبة بالنسبة لأي آلة بدي تشغلها بهيك جو. أنت من شغلها بهيك شيء، يعني إذا هي 550 على سبيل المثال، راح تصفي لك 450 أو أقل شوية، يصير فقدان عندك، فقدان بسبب الحرارة العالية. وطبعا الحرارة العالية جدا تسبب مرات، يعني مو مرات وإنما تسبب أنه تقليل عمر البطاريات. يعني العمر الافتراضي إذا 10 سنين للبطارية ممكن يقل سنة سنتين أو أكثر. بس هاي شلون يخلص منها، من هالنقطة؟ في حالة يأخذ السيارة من وكالة، البطارية مضمونة.
1: نقطة كلش مهمة هذه.
0: أخذها من وكالة، سيارة مضمونة. سيارات الكهرباء، أكو نقطة مهمة، سيارات الكهرباء بالكامل فقط كهرباء مشاكلها جدا قليلة، لأن هي عبارة عن بطارية، ماطورات، والإنفرتر، وانتهى الموضوع. من تجي على البلاجن هايبريد والهايبريد، هاي بيها تعقيدة عليه، لأن هاي انت عندك سيارة محرك البنزين الطبيعي اللي نعرفه،
1: عندك ميكانيك وعندك نوزلات،
0: زائدا عندك منظومة كهربائية وده تشتغل،
1: وعقول
0: وده تشتغل اثنيناتهم. فهنا يعني أنا إذا أجي أخذ سيارة من وكيل، وطبعا أكو نقطة، الوكيل من يكون قوي، هاي نقطة مهمة. يعني الوكيل القوي، أنا أسأل على الوكيل القوي، الخدمة مثل ما يقول الخدمات الحقيقية مع ما بعد
1: البيع صح،
0: بالضبط اللي يوفرها صح. هنا أنا راح أستفاد من هاي النقطة، هاي جدا مهمة. يعني أنا مو أجي بعدين والتالي بعدين، يعني الضمان يعني ده تصير مع الأسف
1: سيارتي وقفت، شو أسوي؟
0: سوء استخدام. أكو هاي اللي يعني مع الأسف أنه أكو البعض يجي يقول له سوء استخدام، في حين أكو يعني، وهذا طبعا مسحوب على أي سلعة، يعني مو بس السيارات. أكو بعض الوكلاء لا، يعني مثل ما يقول خلص يتكفل بالسلعة اللي يبيعها ويحميها بشكل كامل بالصيانة، يعني ماكو يعني أي شيء يجي، ممكن يجي سوء الاستخدام بس يكون مبين، مو مثلا خلل صار عارض بالسيارة مثلا ويجي يقول سوء استخدام، هذا مو منطقي أكيد طبعا. بس أكو موجودين عندنا الوكالات، يعني طبعا أكو بعض النظرة اللي تصير عند الناس أنه يقول لك أنه ما عندنا وكلاء صحيح، يعني تجار مو وكيل، طبعا هذا مو صحيح الكلام. الوكلاء الموجودين
1: كلهم وكيل.
0: الوكلاء الموجودين بمختلف الماركات اللي موجودة عندنا بالعراق كلها وكالة أساسية وأصلية. وشون نقدر نعرف هالوكالة؟ وبكل سهولة، أي ماركة بالنا نريد نعرف أنه هذا وكيل لو لا، ندخل على جوجل
1: زين،
0: نكتب اسم الشركة، الموقع الرسمي مالتها، ندخل له بالموبايل، ندخل على الموقع الرسمي مال الشركة الرئيسي، ومن عنده نقول له اختار البلد، اختار العراق. إذا طلع موجود خلاص معناته هذا وكيل موجود،
1: راح يقول لك فلان منطقة فلان،
0: لأن هذا دا يطلع لك إياه من الموقع الرسمي مال الوكالة الأم.
1: عشتيدك يعني نقطة كلش،
0: فهاي يعني بكل سهولة أقدر أوصل وأعرف،
1: يستفاد منها المشاهد والمستمع. عشتيدك
0: أكيد. فأني أقدر أستفاد من هاي النقطة، يعني أقدر أعرف إنه الوكيل يعني هذا موجود أو
1: والوكلاء، أعتمد عليه.
0: والوكلاء كل الشركات اللي موجودة، الوكلاء هم وكلاء رسميين موجودين هنا بالعراق.
1: حلو.
0: يعني وكلاء رسميين بده ياخذون، واحنا طبعا يعني نفرح بهذا الشيء، يعني تقدم حلو للبلد انه الوكلاء يعني موجوده كل الماركات العالميه، ونامل انه كل الماركات العالميه او باقي الماركات العالميه يكون لها وكالات رسميه، ويعني اسوه بكل البلدان. يعني
1: هو شرائيه العراق السدولي
0: اكيد، وهي تصير تسهيلات هسه، يعني تسهيلات النقد، والجانب الثاني اللي هو الاقساط.
1: صح
0: بالضبط.
1: اكو خوف عند الناس بما فيهم أني، أنه أنا لا أبقى على المحرك البنزين، ليش؟
0: هو شوف، أي شيء يعني جديد، وخصوصا يعني هنا بالعراق عندنا يعني موضوع هسه، هي هاي اللي حكينا بيها، موضوع أنه التخوف من أنه سوء الاستخدام. يقول لك أنا أوكي، تجي تقول له أروح أخذها من الوكالة، روح أخذها من الوكالة، يقول لك إيه أخذتها من الوكالة وبس أوديها، يقول لي سوء استخدام. في حين أكو وكالات، وهواية من الوكالات عندنا مو قليلة، من تودي له السيارة إذا أكو بيها مشكلة، هي صحيح يعني عطل، مستحيل يقول لك سوء استخدام، يتكفل بتبديل القطعة.
1: طيب
0: طبعا أكيد أصابعك مو كلها سوء، أكو الزين وأكو المو زين، واكيد هي الزينين اكثر، بس هو اذا واحد اثنين مو زينين راح يعمون بالسمعه السيئه
1: شر عمل
0: بالضبط. بس هم الموجودين يعني معظمهم هم الناس دي يشتغلون ويعني دي يحاولون يوفرون افضل خدمه للزبون.
1: استاذ وليد يعني شويه خلي اطلع من الـ من الـ من الهايبريد وال، وبعدين ارجع له، عندي سؤال مهم.
0: اوكي
1: يسلمك. اغرب سؤال اجاك على البث المباشر؟
0: والله اني السؤال اللي دائما يجيني يعني يتكرر، تبيع لنا بالاقساط، انطينا سياره هديه. طبعا بالمناسبه يعني المستمعين هسه اللي يسمعونا، انا يعني لا عندي معرض سيارات ولا شركه ولا ابيع ولا اشتري ولا لي علاقه بتجاره السيارات.
1: زين.
0: يعني اللي يعرفوني يعرفون انه
1: انت صانع محتوى،
0: صناعه محتوى يخص السيارات
1: فقط. وتنصح وعاشت ايدك يعني.
0: الله يخليك، تسلم ويدك. فهواية تجي تعرف يعني من باب الطرفه يعني، ومن يكتبوها من باب الطرفه يعني، يعني وياها سمايل اللي يضحك يعني
1: الابتسامه
0: يعني من باب الطرفه يعني. ويعني مدى تحضرني يعني هاي اللي جت ببالي بعض الاسئله.
1: شنو الناس مخاوفهم ويسالوك عن السيارات؟ من شنو يخافون؟
0: يعني يخافون من خاصه الكهربائيه، اي شيء الكهرباء. هذا سؤال دا يتكرر عليه بشكل كلش قوي يعني، كهربائيه البلاجن، السيارات اللي هسه موجوده حاليا بالشارع، المشاكل اللي دا تصير ودا نسمع عنها.
1: طيب.
0: فالناس تتخوف من عندها. اكو ناس حابتها تريد تروح تشتريها بس متخوفين من عندها، وهذا انا انطي الحق 100% للشخص اللي دا يشتري. لأن يعني بالأول والأخير اليوم يعني أي واحد بينا يعني فلوس السيارة يعني مبلغها مو قليل، أيا كان المبلغ بالضبط، أيا كان المبلغ، إذا كان المبلغ يعني من إلى يعني
1: سلفة خطئية واللي مدين واللي ماخذ أم مساعدته
0: بالضبط بالضبط. فيعني فلوسها مو قليلة، فتعرف المطب إنه إذا دخل إلى اشترى سيارة وطلعت يعني بيها مشكلة يعني حتى يبيعها يعني هاي الدوامة إذا دخل بيها يعني حتى يرجع يبيعها خسائر يعني، ده نحكي على خسائر كذا مليون راح يخسر. يعني يعني واحد مثل ما يقول مو يعني مو زايدة عليه إنه ده يدخل بهيك مطب، إضافة للدوخة وشلعان القلب وال يعني الانزعاج اللي راح يصير عنده، وخصوصا يعني احنا العراقيين يعني عندنا حب للسيارات، يعني السياره بالنسبه له فد شيء مهم جدا يعني.
1: مو هو السياره والتليفون مالته وهي هذا
0: بالضبط بالضبط.
1: استاذ وليد عندنا فد مثل يعني ما ادري انا شويه ضده،
0: وهو
1: يا مشتري كأنك بايع، بما معنى انه هو ياخذ سياره حتى لو ما مريحه. يعني انا وياك دائما احس عندنا نسولف بالكواليس انا وياك وعموري المخرج، انه احنا نريد شيء يعني راحتنا، العائله الويانا، احد من يصعد. احنا هذه قمنا ما نفكر بيها، انه انا لا افكر السياره باي لحظه انشرها على الفيسبوك مثلا وابيعها، فيا مشتري كأنك بايع.
0: بالضبط، هذا المثل اللي هو ماشي وبشده يعني، يا شاري كأنك بايع.
1: زين،
0: هذا عندنا بالعراق يعني، أنا هواية في ترى الدول ما موجود هذا هذا الموضوع، لأن فقط اللي يشارك أنك بايع أو اللي يدور السيارة تكون مرغوبة، هذا فقط بكل مكان شفته التاجر.
1: هو عنده شغل،
0: هو شغله بالسيارة أكيد تاجر، ويريد يعني الشخص اللي يشتري يريد يبيعها للسلعة مرة ثانية. بس الشخص اللي المصطلح الدارج عندنا اللي هو الجناي، يعني هو إذا يشتري سيارة ويخليها 4-5 سنين، يعني سأنا أكو ناس يسألوني مثلا على سيارة، أقول له سيارة جدا ممتازة هذه، بس ترى سوقها ضعيف. أنا اللي قدام حتى للأمانة أنقل لي سوقها ضعيف،
1: شفتها بيك
0: سوقها ضعيف وبيعها ثقيل وتخسر عندك هواية،
1: لأن بس خذ سيارة، خذ سيارة،
0: سيارة ممتازة جدا. شي جاوبني يقول لي أنا ما عندي مشكلة، أنا السيارة لا أبيع ولا أشتري، والسيارة راح تنام يمي فت 5 سنين 6 سنين. أقول له بهيك حالة روح توكل وخذها، لأن سيارة ممتازة. أكو ناس لا، يقول لك أنا يهمني موضوع البيع. لأن ليش هذا المصطلح الماشي عندنا هنا بالعراق؟ لأن الناس تحب أنه تغير سيارة 6 شهور ويبيعها، سنة ويرجع يبيعها للسيارة. فهذا اللي يعني أنا أكو ناس هم أنا من يقول لي أريد كذا سيارة، أقول له إذا بالك 6 شهور سنة هاي سيارة بديعة، بس إذا بالك سيارة 6 شهور سنة عوفها ما تفيدك، روح اشتري لك سيارة اللي هي مرغوبة. حتى من تجي تبيعها، طبعا بالمناسبة المرغوبة الكوري الياباني الغيره كله يخسر، لان هي سياره زيرو ما مستخدمه شيء ما مستخدم واستخدمته ماكو شيء ماكو شيء ما يخسر
1: حال حال التليفون
0: كل شيء يخسر بالضبط كله يخسر بس السيارات المرغوبه الحسنه اللي بيها انه بيعتها سريعه يعني شايف مرات انه اي شخص مرات بغير سبب مرات انه ما اعرف يصير فد موقف يكره السياره صير يعني هاي صير عد هواي من الناس
1: يقول لك والله طلعت من عيني السيارة.
0: طلعت من عيني او منفوسه او كذا او
1: ما شفت
0: يعني
1: عليها
0: ما شفت قرفتها مو حلوه يعني هوايه هوايه مصطلحات وهوايه تفاصيل وافكار عد الناس هذا يريد يبيعها هنا سياره من مرغوبه من تكون مرغوبه بنفس اليوم بنفس الساعه تنباع السياره من ما مرغوبه وبيعتها ثقيله النوبه فوق ما هو مثلا ما حابها للسياره النوبه تظل مقابلته وقاعده ما تنباع ويظل ينزل من سعرها شنو اللي راح يصير خسارتها اكثر خساره اكثر لان انت تريد تبيعها مثلا ما مرغوبه اللي سوقها ضعيف تريد تبيعها مدى تنباع فش تضطر تنزل سعرها وتظل تنزل سعرها الى ان يجيك المشتري
1: استاذ وليد مدى اشوف انه احنا يعني كعامه الناس انه ندور على القعده الحلوه والمريحه القعده اللي ما تاذي الظهر واحد يقدر يقعد براحته من صار من ندور على هاي الاشياء اقتصاديه بالبنزين
0: تنباع بسرعه
1: تنباع بسرعه ما تعطل يعني عسى ما خال كرسي عادي
0: ما تعطل هي هاي فد شيء طبعا مهم هذا انا اشوفه فد يعني فد خاصيه مهمه
1: أوكي.
0: وخاصه يعني اكو سيارات ممتازه جدا جدا ومن ماركات يعني عالميه ورصينه بس مشكلتها مرات تصير يعني مثلا بالبنزين تصير بالبنزين
1: مشكلة البنزين
0: البنزين. البنزين بالضبط مثلا طلع بيها طريق خارجي مرات تجي تقول له اكو سوبر واكو محسن يقول لك انا ما عندي مشكله ادير السوبر بس مثلا طلع الطريق خارجي ما لقيت لا سوبر ولا المحسن زين انا شلون ادير لها البنزين العادي راح يصير بيها مشكله وتعرف من تصير مشاكل بهي السيارات خاصه الغاليه منها كلها في التصليح يعني مو هينه يعني
1: طبعا.
0: مكلفه
1: طبعا طبعا
0: فهاي نقطه يعني السياره تكون عمليه لازم واحد يدرس المكان اللي دا يستخدم به السيارة السيارة تكون عملية من باب الـ العطلات القليلة بس أكو مثلا الراحة لا والله أنا أروح أشتري سيارة اللي أرتاح بي أنا إذا أريد أشتريها إلي وبشكل شخصي لا أروح أخذها سيارة ما تنباع نهائيا هذه يعني بالأول والأخير هي فلوسي يعني راح تصير ضرر أنا راح أتحمله اخذ سياره يعني مثل ما يقول حل وسط بس اخذ في سياره تكون مريحه بها مواصفات حلوه استمتع بيها لان هي الفكره انه السياره انا ايش قد ما اطلع بيها اريد انه انا الرحله بالسياره مالتي من دافع بيها فلوس اريد استمتع
1: ممتع.
0: مو انا راكب سياره مثلا واكو ناس راكبين سياره مثلا مو رخيصه طبعا. بس مرغوبه كلش بالسوق من تقعد يمه يباوع على سياره من ذني الماركات الحلوه وهو يتمكن يشتريها يباوع يقول والله ايش قد حلوه هذه تجي تقول له ليش ما اشتريتها يقول لك مو ما تنباع او تخسر هوايه يعني
1: انا بالضبط يعني كنا احنا نشابه انا وياك بال
0: يعني يعني لا انا اخذ يعني مثل ما يقول اول شيء يشتري راحته بس طبعا اكو شغلات يعني اساسيات لازم استند عليها مو انه يعني
1: سهله بالتصليح
0: بالضبط هاي النقاط مهمه يعني انه يعني مثل ما يقول يواسطها يلزم العصا من النص
1: صورت فد يوم روز رايز
0: صح
1: شنو هذه الـ الـ الـ الـ يعني شنو هذه المركبة العملاقة
0: الفخامة.
1: الحلوة الفخامة شفت بيها للروز رايز
0: يعني من عالم ثاني أول شيء العزل مالتها عزل تام عن العالم الخارجي سقتها جربتها سقتها السيارة يعني ما يعني على بساط من ريح بساط الريح حرفيا هي بساط الريح والقعدة ما شايفها بسيارة كقعدة راحة جلوس بالمقاعد مالتها ما شايفها بسيارة
1: أبدا
0: الفخامة اللي موجودة بالداخل طبعا هي الشكل تركز على شكل الكلاسيكي روز رويس بس يعني الفخامة بس هي هاي مقابلها أكيد طبعا من ده تجي من يعني هاي من ده تعطيك إياها الشركة مو ببلاش مقابلها رقم وقدره
1: طبعا
0: يعني ارقام فلكيه بالنسبه للاسعار مالتها يعني هي سياره عالميا هي هاي اسعارها غاليه جدا بس هي عموما السيارات عموما يعني كل الماركات اللي موجوده عاد يجوز كم براند اللي هي اسعارها فلكيه وغاليه بس عموما حتى السيارات الماركات العالميه ما ظلت نفس الكواليتي والجوده اللي كانت ايام قبل
1: ليش استاذ وليدي
0: اكو تراجع بالجوده لان السبب التوجه التجاري للشركات وكثره الماركات والعلامات، وخاصه ورا ما دخل

0: ليش لا؟ يروحون يشتروا، فبلشت تدخل. يعني هي ما صار لهواية بس بالأسواق مالتنا، بس أسواق عالمية ثانية مثلا موجودة بأمريكا الجنوبية وبهواية هواية دول موجودة سيارات صينية. فهذه يعني هم تصريحات رؤساء الشركات العالمية، العالمية اللي هي الأسماء اللي نقدر نقول رنانة، هم رؤساء الشركات نفسهم دي يصرحون تصريحات يقول لك لازم يعني نتصرف ونغير بالسياسات مال صناعة مالتنا حتى نواجه السيارات الصينية، لأن سيارات صينية بلشت تسحب حصة سوقية. يعني من ده نحكي مو بس على السوق العراقي، عالميا يعني هسا من ده تابع الأخبار العالمية والصفحات العالمية كلها ده تحكي على هالموضوع هذا اللي هي دخول سيارات صينية. سيارات صينية في كل الأحوال حتى الغالية منها فهي أرخص هواية من الماركات العالمية، ده يبيعوها بسعر أرخص، فهذا سبب هم إشكال. قاموا يقللون من الجودة، وحتى قبل السيارات الصينية كثرة الماركات مو مثل أيام قبل، فهذا يريد يربح. يعني بالأول والأخير يعني اليوم تتقارن حتى الياباني، الياباني بالثمانينات اللي كانت السيارة تخليها 20 سنة ويعني تدق استعمال بيها واستخدام ما تخرب.
1: سيارة بيها ثلاجة بالثمانينات؟
0: بالضبط، هاي بالثمانينات. سوبر 85 ولا سوبر 82 لحد اليوم أكو ناس محافظين عليها لحد اليوم حياتهم ترزق السيارة وتبريدها يشتغل. في حين يعني سيارات اليوم يعني اعتماديتها ممتازة بس مو جودة التصنيع مال قبل.
1: الكروسيدا ليش يعني
0: وقفوا إنتاجها؟
1: اختفت،
0: وقفوا إنتاجها من زمان.
1: يمكن واحدة من من من أعظم السيارات اللي مرت تاريخ السيارات اليابانية أو سيارات بالعالم.
0: توقف إنتاجها من زمان، من زمان. هي دائما يوقفون إنتاج سيارات الشركات العالمية من يقل الطلب عليها، لأن يحسبوا حساب إنه يعني الطلب من ينخفض دائما من ينزل الخط البياني مال الطلب مال سيارة المصانع يبدي يسوي الفيس ليفت اللي هو اللي هو تعديل منتصف العمر يسموه. هذا يبدي حتى يرجع يرفع المبيعات، وراها من يشوف اكو انخفاض يبدي ينزل الجيل الجديد. اذا ظل هذا النوع او الطراز مال وحده من ماركات الشركه ضعيف خلاص تالي وقفوه، وهواي توقفت
1: بذاك الوقت. يعني يعني اللي احنا نقول السيارات الكلاسيكيه الكروسيدا وغيرها يعني بيها حتى مضخم مال الصوت.
0: اي كانت بيها مواصفات في وقتها،
1: مواصفات يعني
0: كانت سيارات يعني في وقتها سيارات كانت تجي اتذكر يعني السوبر 85 والسوبر 89 والكابرس خو كانت غرفه نوم يعني بوقتها. هاي يعني المقاعد مالتها
1: الكوشنات تقول
0: قاعد بالصاله،
1: الكولن الكاديلاك
0: دني الكوشنات مالتها قاعد بالصاله
1: صحيحه يعني
0: يعني
1: تخم رئاسي هو.
0: صدق تخم رئاسي يعني الفخامه اللي بيها. الهارتوب كان يجي في وقته يعني كانت سيارات الفخامه اللي بيها يعني تحس بذاك الوقت. اليوم هيك فخامه او هيك داخل ما تلقي بيه بلاستيك حتى تحصله لازم تدفع مبالغ وقدرها. حتى ذني السيارات اللي كانت قبل العزل مالتها افضل من العزل مال السيارات هسه الحالي
1: لحد الآن. يعني يعني هذه الزمن الكلاسيكي
0: في وقتها، في وقتها
1: افضل من العزل هسه.
0: اي كانت يعني في وقتها من كانت يعني جدد من كانت تنزل عزل مالتها ممتاز كان، لأن كان المواد اللي يستخدم بيها يعني وكانت هي أرخص أصلاً. بس هي التكنولوجيا هذه العقول والكمبيوترات هاي كلها بدها ترفع، والشاشات والرادارات والحس هذني كلها ترفع من كلفة السيارة
1: وتقلل هاي الجودة الحلوة
0: اليوم إذا تريد
1: الرفاهية.
0: بالضبط اليوم إذا تريد تحصل عزل كلش ممتاز وتريد الفخامه اللي ببالك
1: قاعده مريحه ومساج
0: لازم تدفع مبالغ
1: طبعا.
0: يعني هي اليوم الشركات قامت تدفعك مبالغ عاليه حتى تعطيك هذه
1: حتى توصل لهذا.
0: هذه هاي هسه مصانع السيارات عموما هاي الترتيب اللي عندها انه يقول لك انا خلص تريد سياره بسيطه. انا هواي اكو ناس من يسالوني على مثلا من السيارات الكوريه اللي دارجه يقولوا لي اريد اشتريها. للأمانة أقول لي يعني تعرف أكو ناس يعني مثلا يعني صار لزمان مثلا ما مشتري سيارة وبالي يشتري هاي السيارة، جمع فلوسها ودا يريد يروح يشتريها. أقول لك سيارة اعتمادية ممتازة ثبتت نجاحها، بس خلي ببالك ترى العزل مالتها سيء يعني مو زين. يعني من تمشي راح تسمع صوت الشارع الوحيف اللي هو ماشي عليه بالمصطلح العامية، صوت ضرب الهواء فوق المية، فوق المية وعشرة حتى داسات الجام. يعني حط ببالك ترى هالأمور هذه، يعني مو أكو هواية ناس راحوا اشتروا هاي السيارات وتفاجأوا إنه السيارة ما بيها عزل. اليوم أكو سيارات يعني من ماركات الناس يعني تنظر لها بنظرة صغيرة تعطي عزل أعلى من ماركات معروفة. هاي المنافسات اللي تصير بالسوق العالمي، وهي اليوم يعني السوق العالمية صارت مفتوحة أكثر. طبعا هاي التنوع العالي اللي موجود هذا بالنتيجة لصالح المستهلك.
1: طبعا المنافسة وتقديم
0: منافسة أفضل الموجود. منافسة اللي دا تتنافس دا تطب منافسة. يعني اليوم مثلا السيارات الصينية من دا تخلي هاي التكنولوجيا والشاشات والكاميرات والول إلى آخره، هذه أحرجت هواية صانعين. يعني كانت قبل مثلا السيارات اليابانية والكورية هذا الموجود، بس أني فلان ماركة. اليوم هذه السيارات، اليوم قمنا نشوف من السيارات اليابانية قاموا يصعدون من المواصفات، قاموا يخلون تكنولوجيا، لأن يعني يريد هم ينافس
1: زين.
0: هاي النتيجة أنا اليوم زبون سيارة يابانية، أنا استفاديت أنه قامت الشركة اليابانية وفروا لي فتشي. هذه من جتي؟ جتي من المنافسة بين الشركات صحيح. والصانعين. بالنتيجة هو المستهلك راح يستفاد، خلي تزيد المنافسة حتستفاد، وممكن يصير تخفيضات مال أسعار، أنا راح استفاد كمستهلك
1: زين. أستاذ وليد، سيارة كلاسيكية تحن إلها
0: من السيارات الكلاسيكية الحلوة البديعة جدا، الكابرس ال اس
1: الله
0: الربع جلد. الربع جلد هاي تجنن.
1: شنو تفتح الباب مالتها تلقى فارو
0: هاي الكاربت مثل الكاربت هذا. لا مو بس هذه، هي السيارات هذني احلى ما بيها الجير مالتها، هذا التعليق اللي هذا الصوت.
1: شنو اللي يوم صار الدقمة؟
0: انا ما احبها بصراحه. صراحة هاي من حاطين دقم يقول لك الجير مالتها بيانو لو ما اعرف وين خاليه، هو يعني سما لازم ما نريد هذه
1: زين.
0: ما الجير التقليدي هسه اللي هو شفت باي واير اللي صار الجديد اللي هو جويستيك بالعامية اللي يمشون زين. بس على الاقل جير موجود. يعني انا يعجبني
1: انه اكو جير انه انا قائد للمركبة.
0: يعني حاط لك اياها دقم لو يعني حتى هذن الفرار وال يعني هاي البكرة
1: صح.
0: يعني يقلل ما أدري يعني هو طبعا اللي يستخدمها راح يتعلم عليها عادي، بس أكو جمالية أحلى
1: صحيح. يعني أكو فد مسألة ما أدري تأيدني الرأي أو الناس سمينه إنه والله هذه السيارة هي تطبق نفسها، لأني أنا وين مكانتي كسائق؟
0: هاي بالعكس وسائل راحة. أنا أشوفها لا وسائل راحة شكو بيها. يعني هاي التكنولوجيا حلوة بالسيارة تستمتع بيها، وهي بين قوسين يعني استخدمناها، استخدمتها بسيارتي يعني كانت بيها الميزة زي. بالبداية الواحد يشوفها للناس، بس بعدين انت بالشارع لان هذا النظام الاوتو بارك هذا يتأخر يعني على كيفه وشغل دبل اشارة وما بين يرجع زين. من يصبر بالشارع؟ انا يعني ساد الشارع دا انتظر الاوتو بارك دا يطبقها للسيارة، خواني اطبقها للسيارة. او تفيد مثلا الشخص اللي هو مثلا سياقته ضعيفه راح يستفاد من هاي الميزه.
1: بس استاذ وليد اليوم الصين وصلت الى او هاد يعني هي كل الدول المتقدمه
0: كلها صارت التكنولوجيا متاحه لكل يعني الشركات في العالم.
1: وصلوا الى مرحله يسوون سياره تاكسي جوال بدون سائق. انا اشوف هذه مرحله
0: هذه يعني تعتمد على
1: ممكن مرحلة تخوف. أنا أشوف
0: هذه يعني شوف على نطاق جدا محدود. يعني هي مو بس هذه، عدة سيارات هم يعني أصور إذا ما متوهم يمكن أكو جاكوار هم يعني يمكن سووها بولاية من الولايات يمكن بأمريكا أصور شفتها مرة على الفيسبوك. هذه بها يعني فتشي محدود جدا، لأن هذه تحتاج منظومات جدا متقدمة لأنت تمشيها بدون سائق السيارة. بس موجودة، واقع حال موجود.
1: موجودة أحد موجود. يعني الرحالة إنه صعد من مسافة لمسافة ودفاع بالتطبيق.
0: موجود هذا الشيء، موجود على أرض الواقع، موجود بالصين وموجود وممكن بدول أوروبية ما متأكد من الموضوع، بس القيادة الشبه ذاتية موجودة بسيارات صينية، موجودة بسيارات اليابانية اللي عند الناس هسه اللي هي تجميع الصين، سيارات الكورية اليابانية الألمانية متاحة بمعظم يعني مو معظم كل السيارات اللي هي تكون بها هاي الميزة اللي هي الرادار التفاعلي وقراءة خطوط السير. الشارع من يكون مخطط سيارة تهد الاستيارين، السيارة هي راح تسوق صير قدامها أي توقف تلزم بريك، وانت المسافة بينك وبين السيارة قدامك تقدر تحددها عن طريق الداخل مع السيارة من الدقم والشاشة والتفاصيل تقدر تضبطها.

0: هذه تسهل لك هواي امور. القياده شبه ذاتيه، بس القياده شبه ذاتيه 10 ثواني 15 ثانيه ما متاكد، اصور 10 ثواني تعطيك تنبيه بالشاشه قدامك يقول لك خلي ايدك على الستيرن، لان هي قياده شبه ذاتيه، يريد يتاكد انه انت منتبه
1: وياه موجود او خاف نايم او متخربط.
0: وراها يعطيك يمكن 10 ثواني و15 ثانيه يبدي يصير تنبيه، وراها يفصل الجهاز يفصل النظام،
1: هو يطبق.
0: اكو سيارات هي تطبق، اكو سيارات لو ما تفصل هواي احسن، لان تفصل وتخليها بنص الشارع السياره طيب. يعني لا بريك ولا يعني حسب الانظمه جربت اكو بالضبط. بس اكو هواي من السيارات، السيارات اليابانيه شفتها النظام الاوتو بريك مالتها، بريك الفرمل للطوارئ، جربتها بعده سيارات يابانيه من اللي هي اكثر سياره مرغوبه بالسوق. الاداء مالتها دقيق وبشكل لا يوصف، الفرمله التلقائيه يعني شون. يعني انت ما منتبه، تقربت على سياره سهيت تلزم بريك، انت لم فعل شيء ولم شغل شيء،
1: هي مساعده وياك
0: مساعده. بس مرات هذا يسبب لك مشكله، يقرا غلط النظام ويصير مثلا يلزم بريك احد، واحد لازق وراك مثلا وهذه تشبحها ببريك قوي والنوبل الوراك ممكن يصير حادث ممكن. بس دقه العمل مال هذا النظام بالسيارات اليابانيه شفتها ممتازه جدا.
1: استاذ وليد احنا مقبلين على صيف.
0: نعم.
1: البطاريات او الهايبرد، البطاريات بالسيارات راح ممكن انه تحترق بالصيف لو لا؟
0: ممكن تحترق بالصيف او لا. شوف، هي البطاريات هي الفكره، بس هي لان شيء جديد فالناس يعني اول كلمه يقول لك الباتري مالتها يطق، هاي كهربائيه تطق. وبالشتاء يقول لك هاي كهربائيه تنتل. هذا طيب. اللي يعني
1: اللي
0: يحجوها الناس من باب الطرفه، اكو ناس من باب
1: اكو ناس مصدقه ترى.
0: ممكن هي بس هي واقع الحال. كحمايه بالنسبه للمي محميه
1: زين،
0: وبالنسبه للبطاريه، البطاريه اهم نقطه حتى اني اكون مامن منها. يعني اني عن نفسي اليوم اذا اريد اروح اشتري سياره شحن وبنزين بلجن او طيب. اشتري سياره كهربائيه بالكامل اليوم على جونة، لان جونة يعني ما يرحم الحراره مالتنا السابع والثامن معتياديه،
1: ما بيتموز
0: يعني فوق ال 50 يعني. فوق ال 50 والازدحام يعني الجير مرات الجير يموع بالشارع
1: صحيح.
0: زين، انا اليوم عن نفسي اذا اريد اروح اشتري سياره بلجن اللي هي شحن وبنزين او كهربائيه بالكامل او الريف اللي هي محرك ويشحن وكذا، اروح ادور وكاله اشتريها من وكاله، ادفع فلوس زياده بس اخذها من الوكاله. ليش؟ هاي محسوبه، هاي جايه ولازم وكاله وتاكد منها جي اس او اللي هي جايه مطابقه للمواصفات العراقيه والخليجيه.
1: ممتاز.
0: يعني محسوبه لاجواءنا، هاي مصنوعه بالصين او مصنوعه بكوريا او مصنوعه بالمانيا او باليابان ايا كان المنشا مالتها.
1: طيب،
0: هذه مصنوعه لاجواءنا، جايه محسوبه انه لاجواءنا اللي هي 50 وفوق ال 50 اجواء المنطقه احنا
1: طبعاً.
0: الحاره هذه راح اضمن انه البطاريات منظومات التبريد مالتها محسوبه تبردها ما تصير مشاكل. يعني اليوم كليتنا نشوف من التليفون نشحنه ما راح يحمى؟
1: اكيد
0: راح يحمى، بينما هنا اكو منظومه تبريد له، يعني انت من تشحن السياره من تشتغل تفريغ وشحن بالنسبه للبطاريات عندك منظومات دا تبرد، اكو سائل تبريد خاص دا يمر، اكو سيارات اللي هي خليجية سائل التبريد ما يمر من خارج البطاريات، يدخل من داخل البطاريات. وأكو ليثيوم فوسفات LFP البطاريات اللي هي مقاومة حتى إذا انضربت ما تحترق، بها سيفتي عالي وتكون بليت اللي هي خانات منفصلة على مود تقلل الحرارة، ومنظومات التبريد تدخل بداخل البطارية. هذه كلها محسوبة تكون جاية لأجواءنا إحنا، هاي محسوبة أنه أنت دا تشغل هاي السيارة ودا تشحنها وأكو شحن وتفريغ للبطارية بأجواء فوق الخمسين.
1: يعني أكو فد يعني الناس يحجون يقولون أنه شافوا فيديوهات انتشرت أنه مثلا تحترق البطارية وتتقفل عليك السيارة، أكو إيش موضوع؟
0: تحترق وتتقفل هنا لازم يعني أنه إذا احترقت البطارية طبعا احتراقها من يكون عن طريق اصطدام البطارية بشيء، انه تنضرب البطارية.
1: طيب، يعني ممكن سيارة لا سمح الله سوت حادث،
0: سوت حادث هنا. من تسوي حادث أول شيء اللي يصير أي سيارة كهرباء يكون أكو نقدر نسهلها على المستمع شون بالعامية أو نقول أكو جوزة حتى فتشي بسيط نبسطها طيب. لهم فتشي رح يفصل أول شيء البطارية رح يفصل الكهرباء نهائيا عن السيارة زين.
1: أقدر أنا أفتح الباب وأنزل
0: السيارة طبعا أهم شيء أنه هو يعرف لأن أكو سيارات فتح الباب عن طريق دقمة كهرباء
1: هذه مو بيها مشكلة
0: هذه أكو ناس من يشترون سيارة بس يباوع على الدقمة الكهرباء وانتهى الموضوع كل السيارات هذه أكو بيها عتلة ميكانيكية محسوبة لهيج طوارئ
1: ممتاز
0: لازم أنا أعرف لي قدام أنه وين موجودة العتلة الميكانيكية بالباب نفس الشيء يعني
1: ما نقرأ الكتالوج أستاذ وليد ما نقرأ الكتالوج
0: يعني السيارات دائما موجودة بها العتلة وتفتحها يعني فهي هاي النقطة مالتها
1: هذا أكو يعني حتى سؤال أخير وشوي للطرفة ليش إحنا نشتري السيارة وما نعرف الموجود اللي يعني الدواخل البيئة تفاصيلها أغلبها ما نعرفها لايت الضباب ما نعرفها
0: طبعا بالمناسبة جبتها على لايت الضباب يعني تحياتنا لكل أخواننا مستخدمين الطريق بس فدوة لايت الضباب إذا ماكو ضباب لا شغل الخلفي لأن يعمي السيارة الوراك
1: عفارم عليك
0: يعني
1: والشغلة بتموز هو
0: يعني إذا ماكو ضباب أو ماكو تراب لا شغلة فدوة لأنه السيارة الوراك كل شيء ما يقوم يباوع
1: بالصيف دي شغلة
0: أي يعني هذا هو لايت الضباب هذا يشتغل ضباب أو تراب حتى للسيفتي
1: أنا استمتعت حقيقة بتواجدك
0: والله أنا أكثر يعني
1: وشكراً لهاي هذه الجلسة الحلوة
0: شكراً لك على الاستضافة الحلوة
1: إن شاء الله تكون أسئلتنا حلوة يعني حقيقة
0: أكيد أكيد
1: الله
0: أكيد.
1: يسلمك أستاذ وليد خالد المؤثر وصانع المحتوى والناصح حقيقة للناس
0: الله يحفظك
1: في مجال السيارات إن شاء الله دائماً أنت صديق وأخ
0: وكنت
1: ضيف حقيقة خفيف الظل
0: الله يخليك
1: شكراً الله شكراً لتواجدك وتوعدهم إن شاء الله تكون عندنا أجزاء
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء, إن شاء الله. الله شكراً أحبتنا للمشاهدين والمستمعين هذه الحلقة إن شاء الله راح تشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً على مواقع الشخصية وعلى صفحات أيضاً أستاذ وليد كل الحب والشكر لكم شكراً عمر ثائر أتعبنا اليوم ونقول لكم في أمان الله شكرا أستاذ وليد
0: شكرا لك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

تراني هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحيح.

انت منها اليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

بعد ما يهمني حبيب قلبي يوقف يوم عن عيني تغيب شلون ما أفهم شلون أنسى وبحبك أخون كون أموت وللأبد سالم عساك أنت وقطع

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي. خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت تعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

وعدتني وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده ابد ابد ما صدق بوحده.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد.